0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا
4: اوكي
0: هذه حزت مبكر

0: مارينا اف ام.
1: اذا للحين بالدرب بعد شوي رح تسمع نغم الصباح، خليك ويانا.

0: صباح مارينا.
1: متى آخر مرة قلت حق نفسك ترى أنا أقدر كل شيء تسويه وأنا فخور فيك؟ تعرفين لما مديرك يقول لك هذه الكلمة تحسين شيء ساعات تبتسمين شيء حش لا خلاص ما داعي تمدحني كذي، لما يقولها حق واحد حق نفسه يحوش نفس الشعور بعد.

0: صباح الخير. نايمة زين ولا؟
1: نايمة وايد من الفرحة.
0: اللي يعرف يعرف، اللي ما يعرف ما يعرف. كيف بعد صح ولا؟
1: صح.
0: قليل الملاحظة غير عن دقيق الملاحظة.
1: طبعا
0: صح ولا؟
1: طبعا.
0: اي لازم دائما لما تشوف الصورة تشوف زوايا الصورة.

0: يوم الأحد، يوم الأحد، لا حزينا لا سعيدا.
1: في ايه في اليوم الاسود ده؟
2: كوابيس.
3: نعمل ايه يا فندم؟
4: بنستتوس.
1: لا ما تشوف شر.
5: زملائنا ناس يواصلون العمل.
6: نغم الصباح.
7: راح اقول يوم الاحد لهيبته ويوم الخميس لهيبته، ولكن كل شيء بالنص من الاثنين والثلاثة والاربعة وهو مجرد تكملة عدد. صبحكم الله بالخير، انا اسمي طلال ملك.
8: وانا اسمي شيخ البهاويل اتوقع.
7: اتوقع اليوم لان قبل فترة انقلبوا الاسامي صح؟
8: اي وناسه كان.
7: اي زين مو غلط. مو غلط ابدا. صبحكم الله بالخير، يوم جديد، اسبوع جديد وشهر جديد. لا خلاص صار لنا فترة بشهر خمسة. صبحكم الله بالخير، اليوم نكون معكم ثلاث ساعات دركم لدوامكم، اغاني، سوالف، اتصالات منكم، اغاني، اهداءات، ما ادري كيفكم، طلبات، اللي تبونه، اي شيء اليوم يخلي يومك احلى واحنا نقدر نسويه قول لنا على 220 20 90 4.

0: رسائل يقولون لك والله من يقول كذي الحين؟
1: يعني أنا ليه الحين عندي قناعة أني ما أقول ماترس أقول دوشق عادي لأن دوشق يعني وايد ناس يقول شنو دوشق
0: حتى إنزين لحظة حتى المساند الكوشيات كلهم يسمونهم دوشق ولا هذا ما له شغل
1: دوشق اللي نامون عليه
0: بس
1: أي.
0: أوكي
1: أما المساند مساند كوشيات صح
0: أي.
1: وبعد
0: أنا لأن ما سمي دوشق شنو سميه
1: لا ننام عليه
0: مرتبة
1: مرتبة؟
0: ايه
1: واو انت مناي عصر هني هذا صباحكم الله بالخير فكروا بالكلمة قديمة جدا بس بيتكم للحين يستخدمها تدري انها هي مو وايد دارجة ولكن بيتكم دارجة وهذا اللي هم على قولة منار لما قلت لها ليش تقولين هالكلمة كذي من كلماتها المتعددة زميلتنا منار زقور شو تقول ببيتنا نقول شي قلت لها ادري بس المجتمع ما يستخدم هالكلمة خلاص
0: بيتنا صح
1: بيتنا صح والصج اللي قالته اللي يبدأ من البيت هو الصح لأن قبل ما كنت أروح المدرسة مثلا وأشوف صبايا بالمدرسة شي شيطان ويقول كلمات غلط أقول حق أمي يما كذي كذي هذا شلون كذي تقول لي يما تكلم من البيت كنت أحس أن أمي ما عندها غير هالعذر كلها من البيت من البيت كبرت استوعبت أن عيالي أو أنا إذا ما كنت متعلم صح راح أطلع المجتمع وأشاركهم للبرزنتيشن اللي ما يبونه

0: صباحا. Everybody
1: clap. طابور طابور.
0: يلا يلا قوم قوم صح صح.
1: واحد طبيعي.
0: واي زحمة. نغم الصباح.
1: حرك حرك.
2: هذا الهواء.
1: وصلت للقهوة وكافي قدامي، ولكن أتوقع معطيني بن مختلف عن كل مرة. يعني تعرفين أغلب الأماكن عندهم مثلا البن البرازيلي مثلا هم الستاندرد مالهم، إلا إذا قلتي له شنو عندك غيره. معلوماتش العامة بما أنك ما تشربين قهوة يعني.
3: أي أشوف يقولوا لهم أثيوبي وبرازيلي.
1: صح. المهم اليوم غيري لي على كيفهم. مألفي لي على كيفهم. إلا كان أبو علي مغير على كيفه. أبو علي مغير على كيفك؟ البن ولا صج
3: تقدر شو اسمه
1: هو ينشرب بس غير
3: لا تقدر انت تميز شنو هذا
1: لا
3: طعمه
1: لا ها ما وصلت ولا بيوصل
3: ما المرحله
1: احس في اشياء معينه الواحد لازم خلاص يعني مو كل شيء يدقق
3: اي في اللي يحبون الشاي وايد يقدرون يميزون من الطعم ان هذا هالشركه
1: وهالشركه ولا كذي ولا كذي
3: وانه هذا المخدر من هالديره ومن هالديره
1: المخدر يعني صار له فتره
3: مخدر اللي يحطونه على الفحم وايد
1: أوكي.
3: زين ويصير قامج ومر كذي
1: 800 قفشة شكر
3: لا بان شكر إهانة نفس سالفة القهوة شلون كذي
1: إيه بدون شكر فلازم تشربها بمرورتها
3: اي يعني شذي اسود من كثر ما هو هذا او مزاج انا عندي
1: خدري الشاي خدري
3: خدري الشاي
1: This خدري, is خدري الشاي خدري هلا ابو علي
4: أنا شلونك؟
1: زين الحمد لله
4: مبارك عساك بخير
1: الحمد لله وات
4: عندي سؤال شلون يفرقون بين القهوة كلها مرة؟
1: لا الطعم غير عشان
4: شلون؟
1: البن نفسه يكون مثلا ما أدري بس في يعني تعرف اللي يقول لك في شلون نفحات ما شنو
3: نفس مثلا كاكاو أنت تفرق ما بين كاكاو ما أنا قايل له أسامي عشان هذا
1: أو دارك مو دارك
3: أي بس تفرق ما بين كاكاو الفلاني والفلاني
4: في نكهات بس هذيك يعني الـ V60 الـ الامريكانو الباجي
1: اللي يعرفون برافو عليهم انا ما اعرف بصراحه بس اعرف ان البن متغير اليوم وينشرب يشرب يعني اعطني الباشر واللي عقبه راح اتعود عليه اعرف شلون عموما انت اثنيناتكم تشربون قهوه فخلوهم في عالمكم رجاء
3: احنا اغلبيه على فكره
1: صباح الخير يا ام حمد
5: يا هلا يا صباح
1: النور صباح الخير قاعدين شو مودينا وين رايحين
5: لا قاعده بالدوام
1: قاعده بالدوام
5: قاعده بالسياره عشان اسمعكم
1: صباحك الله بالخير اتمنى لك بدايه اسبوع حلوه اليوم موضوعنا عن الكلمه القديمه اللي الحين تستخدمونها ببيتكم
5: انا من قلت كلمه دوشك طلعت على بالي كلمه ثانيه
1: شنو
5: اللي هي احنا نقولها
3: ماركه
1: ما هي الماركه
5: الماركه هي المسند
3: لازم
5: تكون اي مكان ديوانيه او انه جلسه ارضيه او
1: حلو
5: حتى قنفه
1: حلو بس حتى
5: جالي.
1: حتى بالقنفة نفس اللي قالتها شيخة قبل شوي اللي هو الكوشاية هم يسمونها ماركة؟
5: لا لا لا الماركة اللي تحط فيها كوعك ماشي يسمونها
3: المسند
1: المسند العود هذا المربع
5: إيه
1: مستطيل اكشلي ايه اوكي اوكي يعني عندكم جالي. عندكم قاعدة أرضية بالبيت يعني ديوانية
5: ابوي ايه
3: ديوانية صح اكثر للحين
1: اتوقع اكثر شيء يعور الريول والجسم هي القاعدة الأرضية
3: بس تدري يعني مثلا اللي احسدهم اللي للحين عندهم قاعدة أرضية يعني ما شاء الله ركبهم يعني سليمة
1: صح
3: انا
5: بس تطورت ترى
3: اي بس
1: قاعدين
3: على الارض محمد
5: صح اي صارت مرتفعة شوية عشان بعدهم
3: اي بس شلون مع الاكل على الارض مثلا
1: لا
5: ما اقدر
3: من اصعب الاشياء بالحياة
1: اما اقعد او اكل
3: يعني ما تهنيت باكلتي
1: صح
5: بس يعني مثلا هم مسوين مثلا احنا عندنا بالبيت

0: يعني بيت اهلي ما يقدروا مثلا ياكلون مكبوس الايش ولا دياي ولا شيء الا بالارض
1: اصلا. تحسين احتراما؟ لا لازم يكون على الارض.
2: والله
1: اي ما على طاوله شنو سوشي
2: مش دعوه.
0: وخاصه ترى الكبار بالعمر يعني بالارض خلاص بس كذي. وتعرف السوالف الكبار شويه لا خلاص متعودين على حتى الان.
1: مساله تعود
2: زين. ام حمد غير انه بالارض شلون تجمع الاكل بالايد؟
0: هم هذه انا عندي مشكله ترى من زمان
1: انا وياك.
0: يعني شوف انا اي يعني اهلي كلهم خاصه يعني الصبيان شيء منهم بالايد. البنات احنا ما ادري خلقه شذي لازم بالقفشه.
2: هي احس انه يعني لحظة ما ادري
1: انا خلي شويه بتفاصيل دام هي قاعده تفتح قلبها. ما يخالف؟
2: اي اي
1: اوكي
0: عادي.
1: امك وابوك الله يحفظهم
0: الله يسلمك
1: منو فيهم كان يصر لنا لا اكلي بالقفشه اكلي بالقفشه؟
0: لا امي عادي عندها بس ابوي كان يضايق صراحه.
1: اوكي
0: لان هو عنده فكره كذي لكذي الرجال الكبار عنده فكره ان انت يعني ما تشتري النعمه او ان ما تبي تمسكينها يعني عرفت ما ما ادري شو اقول
1: بالكلمه بس انه وصلت وصلت
0: إن اي يعني ان هذه النعمه يعني
1: مسكيها
0: عادي
1: صح صح. اصلا يقولون ألذ الاكل بالايد بعد.
0: انا اليوم كذا لما تزوجت يعني اقول حق ريلي مثل قطع لي اللحم لان بعض الوقت ما يتقطع شيء خاصه اذا كان يعني لحم وشذي ابي اقطع لي اياه وانا ما اعرف اقدر امسكه كذي.
1: محمد ابي اعترف على الهوا لاول مره نفس الحاله. انا نفس الحاله
2: جد والله.
1: اذا رايح ديوانيه وقاعد كذي لازم واحد من ربعي قريب علي هو اللي يقطع لي. ما عمري تعودت اني مو دلع في وايد اشياء ثانيه اسويها بس هذه النقطه.
2: شنو الفكره؟ ما فهمت ما يعني ليش ما تعرف تقطعها؟
1: ما ادري انا ولا مره حطيت شيء باللحمه ونتفت.
2: جرب
0: شوف لما تاكلين مكبوس لحم ولا دياي شويه يحطون بس قفاش ما يحطون شوك وسكين فما تقدر تقدر يعني قدام الناس خاصه بالجمعه ان تمسك شوك وسكين تقطع لحم مع العيش وكذي راح يطلعون لك.
1: تبين تضحكين الحين؟ الحين وين الغلط بالموضوع كله؟ الحين انا ما يعني شيء بايدي ما اعرف اكل واذا كان في يمعه وقاعدين يضحكون علي انت ايش كبرك ما تعرف تاكل بايدك زين؟ زوجتي تاكل بيدها فعيالي طلعوا على زوجتي ياكلون بيدهم اصلا يستمتعون كل الاكل بيدهم يقعدون يطفون الاكل سماش كل شيء بيدهم وانا بس اطالعهم شيء انا اوكي يلا عليكم بالعافيه.
2: اي انا مثلك
0: شغله انا بسوي ما قاعد
1: اكلمك. انا تفضلي.
0: انا يعني كنت بعود عيالي على طبي بس قلت لا يعني حتى اللي يقول لي مو ضروري كل الناس تصير نفسك مو شيء اللي انت ما تحبينه انت يعني اول شيء كنت اقول لا تاكلون عيش. بعدين فكرت انه ليش ما يكون عيش؟ انا ما اكل عيش مو ضروري ما ياكلون
2: صح
1: كيفهم؟
0: انا ما اكل لا انا كان مخي عرفت لك لا بعدين لا عرفت انه لا انه خلهم ياكلون مخ ياكلون كبده ياكلون اللي انا ما اكله خلهم ياكلون.
1: ام حمد الحوار جدا شيء
2: لا ياكلون كراعين.
1: اتمنى لك بدايه اسبوع حلوه وشكرا على مشاركتك.
0: اهلا
1: وسهلا. سو اشوى يعني شوف الموضوع مو صح وغلط هو تعود شو الواحد تعود عليه خلاص هذا اللي يصير يعني.
2: انا شوف شوف
1: مسج واصلني من يعقوب اشكناني ايش هالدلع طلال تفضل ايش
2: هالدلع
1: تفضل بلش الحين دلع
2: صح شنو قطعوا لي اللحم ده طلال
1: صدقين
2: ما يصير
1: من البيت انا يعني امي كانت تقطع لي اوكي او ابوي بعدين بعدين زوج زوجتك تقطع اللحم يعني يحطوني بواحد من هالمواقع والحين اذا طالع مع ربعي يعني مثلا عندي شب واحد هم الاقرب خلاص يعرفون هذه المعلومه فاول ما انا قعدت حتى لو
2: وظف واحد اسمه قطاعي
1: المساعد القطاعي
2: القطاعي
1: علياء صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا شاء الله
2: صباح العليا
3: رجعتوني صراحه
1: والله سوالف مع محمد حلوه كانت مو
3: انتم فسقانين كنت قاعده اقول انتم فسقانين
2: ليش
3: تعرفون يعني معنى فسقانين؟
2: اي اي طبعا ايش دعوه؟
3: اي الحمد لله هذه
2: لان احنا ربع الفسق اصلا ايش دعوه؟ مالت
3: اي وكلمه التزرع
1: شنو هي؟
2: ما اسمع
3: يتزرع
1: لا شنو هذه؟
2: يتزرع؟
3: انت تتزرع علي او انا تزرع عليك
2: شنو يعني؟
3: يعني انا اتطنز كذي
2: اتزرع
3: اي
1: فيها عين اخر شيء؟
3: لا اتزرع
2: تزرع بالالف بالالف
1: اوكي
2: احس يعني ان انت قاعد تزرع الكلمه طلال
3: اي تطنز
1: شيء تطنز
2: اي شوف انت قاعد تزرع علي
1: لا لا حشا والله ما تزرع
3: تزرعت عليها
1: لا لا لا ابد حشا والله
3: لا تزرع
1: لا
2: ابدا استخدمها حلوه ترى تزرع
3: او قديمه حيل قديمه
1: حبيت
3: الوساده مو كل شيء ينام عليها وسادة يتوسدها وينام عليها.
1: يعني إيه مخدة.
3: عادي يا طلال.
1: مخدة.
3: لا تدلع الكل أي مخدة.
1: إيه.
3: ولا وسادة.
1: حلو حبيت.
3: أوكي. المركة تمركة عليها وأنت قاعد.
1: إيه المركة اللي هي.
2: المسند.
1: المسند عرفناها.
3: هذه هي.
1: إيه إيه حلو حلو.
3: بعد شنو؟ واجد.
1: ما أدري أشياء بيتكم.
3: إيه بيتنا وعائلتنا عموما.
1: حلو.
3: يعني
1: حلو.
3: ما تستغرب الكلمة لما حد يقولها قطعة كذي.
1: يعني سؤال.
3: عارف معناها.
1: عيالكم. بو 4-5 سنين يعرفون هالكلمات؟
3: لا لا لا.
1: لا. بس أنت.
3: 4-5 سنين تو إيه توهم. يعني شنو معناتها؟ أنا الترجمة هذا أنا مترجم هني.
2: عادي.
3: أنا المترجم.
2: عسى ما يقعدون يتزرون على الكلمات.
3: لا يعجبون ما يتزرون.
1: واو ماي فرند. شذي؟
2: عاشت عاشت عاشت أحب شذي.
1: المشاركة اللي تفوز عليها.
3: حاضرين.
1: أتمنى لكم حلو.
3: أهلين.
1: هيا إن شاء الله لسهلة 220-20-94 اي انا ما احب الناس اللي تحسين ضمن السوالف كنت تحسين قاعد تزرون على شخص خلاص مو عاجبك الموضوع لا تزرون.
2: مرات التزري حلو بعد
1: بس من يعني مو بالوي عشان يبين قله ادب الشخص
2: ايه
1: يعني بيني وبينك احنا مو على بعض فتزرى
2: ايه
1: احس انه موجه ثانيه شنو 94 شيء صار شيء ثاني ما ادري شنو هو
2: يوده تو فاتح الراديو يقول سالفه
1: تزرزر
2: تزرزر اللي صاير في المارينا
1: قبل شوي كنا قاعد نسمع اغنيه عبد الله الرويشد اللي هي لو جمعت عشان شيخه تقول ما احب هالاغنيه اقول هذه من رواه عبد الله الرويشد عشان تقول ادري طلال ولكن تذكرني بوقت شنو هذا الوقت
2: كانت سفره بالسيارة
1: من إلى وين؟
2: من الكويت للبنان
1: أنا من
2: صغار
1: أنا لدبي راد من دبي بداية الظروف اللي صارت قبل فترة والله شلون
2: أنت رايحين دولة وبعدين شنو,
1: شنو؟
2: كان الشريط معلق أيام الشرطة
1: صح
2: كان الشريط معلق ماكو إلا هذه ويوسف المطرف ليش يا خاين
1: ليش يا خاين
2: واثنينهم يعني خلاص ضيمنا من كثر ما هذا خاين وهذا جمع لو جماعة عاطفي وشوقي
1: على 2002 أتوقع كانت واحدة من سفرات هم شذي كانت يعني هي وصلنا الديرة بس بعدين لازم بالسيارة نروح هني وهناك وغيره وكان ألبوم تامر حسني وشيرين اللي هو لو كنت نسيت ها وبعدين أيه. حبيبي وانت بعيد أيه. وبالليل الساعة 3 الفجر ليش تسوون فينا كذي ليش عشان كذي الليل ليومك إذا بروح ديرة ما أحب أسافر فيها بالسيارة إلا إذا كان الصبح بس بالليل ذكرني بحبيبي وانت بعيد
2: جربت شنو أطول رحلة سيارة
1: أتوقع هذه اللي فاتت لي من
2: دبي للكويت هذه من الكويت للبنان عندي طويلة صراحة
1: بس أكيد وقفتها بالنص
2: إيه نوقف محطات
1: إيه يعني صباح الخير 7 دقيقتين

0: حالة الطقس اليوم.
1: أصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحالة الجو نتوقع اليوم الأحد وفي الأيام القادمة متوقع جو غائم جزئيا وحار وهواء شمالي غربي معتدل السرعة ينشط على فترات تتراوح سرعة الهواء من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة وفرصة غبار على بعض المناطق المكشوفة. وبالليل الجو معتدل وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة وسحب متفرقة. العظمى متوقع 40 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 26. في الأيام القادمة متوقع باكر الاثنين وفي يوم الثلاثاء جو حار وسحب متفرقة وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. العظمى المتوقعة 41 والصغرى تنخفض إلى 29 درجة مئوية. أتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح ومع السلامة.
0: يومك يبتدي مع

0: اقدر اقص عليك واقول لك ان اللي سمعته قبل شوي كانت فرقه اسبانيه تحب الاغنيه وايد مات يوسف العماني وغنتها قبل فتره بمهرجان في برشلونه بس راح تمشي راح تمشي على 99% من الناس ولكن هذا مجرد AI.
1: يسعد صباح من غاب عني ولا غاب.
2: تعال انت اي ساعة نايم امس؟
3: طرح علي مالك
4: قوم قوم يلا يلا
5: فش لأنمر فش لإحراج
2: قهوة لو سمح
6: صح صح دوام
7: ما أدري حسك
8: ما فيها شيء
9: نغم الصباح
10: هاي here come the trouble
0: شوف مسجات واصلة صباح الخير شو اسمها هذه الأغنية طول الويكند قاعد اسمعها هذه لا ترتجي نفسها
11: تو قاعد اسال حسين عن الاغنيه اللي هابين فيها بتيك توك وير ستيل هير اتوقع اسمها
0: مالت
11: ما ادري انا اتوقع اي اي
0: بعد شلون صايره
11: ما نحن ما زلنا هنا وير ستيل هير يعني مترجمينها وكذي شيء المفروض
0: طيب شيء حق بالي خلنا نشغلها
11: هبة بتيك توك الحين
0: سو بكل بساطة حق اللي عجبتها الأغنية تقدر تكتب اليوتيوب لا ترتجي وراح تطلع لك بس تكتبيها مع AI عشان تصيدها مثل ما هي صباح الخير ترى شيخة بس ليش يا شيخة ليش ما تتقبلون الكراعيم والباكة
11: ليش تتقبلون الكراعيم والباكة مو أنا اللي ما مو أنا السؤال حقي
0: في أجزاء أفضل من
11: أوكي السبب إن يعني الريحة مو لطيفة
0: تقول خلت من هذا البنات الحين هابين يأكل ريول دي اي الله يزيد النعمة
11: وايد من زمان يأكلون ريول دي اي
0: بلها الحين شي محمشة يعني شوية
11: أوكي.
0: عموما هذا من خالد سعيد صباح الخير خالد شكرا أم طلال تقول صباح الخير صباح الأحد اللي ما يحب أحد بس اليوم استثنائي لأنه عيد ميلاد أبو طلال
11: طلال كل عام بخير
0: من طلال وأم طلال يقولوا لك كل عام أنت بخير وصحة وعافية وسعادة ما لها حد الله يخليك لنا وأنا شنو لنا وأنا أقدر كل شيء أقدر كل شيء قاعد تسويه أبي أغنية إهداء راشد الماجد غير الناس يستاهل بطلال بطلال الناس بطلال يعني
11: تستاهل
0: أي هني أم براك تقول صباح الخير معكم مريم من الكلمات القديمة اللي لازلنا نقولها بالبيت هذه مسجاتكم عن طريق الواتساب قاعد أقرأهم حق اللي ودي يشارك معنا عن طريق الواتساب أو يتصل نسمع صوته تأكد تسجيل حضور مدامين ولا
11: على
0: 220-20-94 فتقول مريم من الكلمات القديمة اللي الحين نقولها صوب صوب عادي
11: منو ما يقول صوب شو نقول عيال
0: تالي
11: اتجاه تالي يعني بعدين عادي نقولها
0: اي نقول ميز
11: الحين تقولون ميز
0: طاولة يعني
11: ابوي يقول الحين يقول ميز بس الحين بطلنا نقول ميز ما حد قام يقول
0: ما حد صدقين اذا بيتنا يعني يقولونها هالكلمات الغريبة قاعد تذكر مو غريبة قديمة قصدي حاول اتذكر
11: في ميز وفي مندة بعد
0: وات
11: مندة
0: وات از مندة
11: هو نفس الميز
0: طاولة
11: اي مو الطاوله اللي عند صوب الدريشه عرفتها هذه
0: ايه
11: اللي
0: زين
11: وين في شيء طاوله تطلع من الدريشه هذه المندى يسمونها اتوقع يعني انا هذه
0: كومدينا نحن الناس تقول كلها كومدينا صح
11: اي بعد
0: شنو بتقول
11: شنو
0: صح
11: اسم ثاني
0: ما ادري قاعد احاول افكر يعني في غيرها شنو
12: اي في ناس سمعتهم بذول يقولون كمدونه
0: كمدونه كمدونه
11: هذه شنو اسم لاعب عرفت
0: ايه او شيء حركه شيء
11: كمدونة
0: الضربة القاضية
12: حتى كنت أقول شنو يعني مربع أكثر
0: المفروض هذه الكلمات الغريبة اللي أسمعها أسجلها عندي بالنوتس لأنه صاير أسمع كلمات يصير فيني شلون فكرتوا بالكلمة ليش فكرتوا فيها كذي
11: في ناس يسمون الشاربة شيربة
0: شيربة
12: لا لا
11: وهاي سمعتها
0: إيه في ناس يسمون هذا الحين شنو بشرتي صح
11: إيه
0: بشرة
11: بشرة
0: بشرتي تعبانة ريلي بشرة مو اسم واحدة؟
11: صح
0: ما أدري يعني
11: بشرة سارة لأهل المنطقة
0: مثلا إيه لكن بشرتي تعبانة
11: بشرتي
0: تذكرين فترة بعد
11: بشرة الخبر يا جماعة
0: بالضبط خبر سار بعد يعني في فترة كانت اللي هي يعني دخلت علينا كلمات مثلا لبنانية أكثر مصرية أكثر فصار في كلام اللي هو لما أحد يقول لك المشكلة مو هني المشكلة إنه
11: أي.
0: انا صار عندي حساسيه من ربع انه
11: اذا
0: قاعد اتكلم كويتي قاعد اتكلم كويتي
11: انا استخدم هيك
0: كيفك بس قصدي
11: يا قصدي شنو يعني لقطتها عجبتني وماسكه

0: فيها عرفت؟
1: يعني حطيها بجملة مفيدة؟
0: بدل كذي أقول هيك
1: على كل شيء تقولينا؟
0: ما كل شيء لأن قاعد أسولف مو جد يعني.
1: إلا يعني إنتي مثلاً مي أنا معي بتقول لي إياها صح؟
0: إيه بقول لك هيك هيك هيك.
1: بس قاعدة باجتماع مثلاً تقولي لهم
0: لا طبعاً
1: هيك.
0: ولا على الراديو بقول هيك.
1: خصوصاً يعني اختلاف اللهجات بهالحالة مو غلط مو غلط أبداً يعني.
0: لا بس إنه يعني مثلاً أحد لبناني قاعد يسمعني إنتي شك وقاعد تقول.
1: يعني إحنا شعب متقبل وشعب شعب مندمج.
0: سي على غشمرة يتنقال هيك.
1: بس أنا يعني شيء قاعد باجتماع وأقول المشكلة إنه الواحد إنه.
0: إنه إيه.
1: إقلب اللهجة كلها.
0: مو مالتك مو مالتك أخوي.
1: أم خالد صباح الخير.
2: صباح النور.
1: حياك الله.
0: صباح الصباحي.
1: هلا
2: والله.
1: زينين شو كان الويكند؟
2: والله زين الحمد لله.
1: شنو فعالياتك كانت؟
2: ما يبعث والأهل وفي ناس كانوا مرخشين فترة ما شفناهم دولة نشوفهم.
0: أيش هو زين؟
1: زين
0: الحمد لله.
1: طلعوا للنور.
0: أم خالد شنو الكلمة القديمة اللي لحين تستخدمونها في بيتكم؟
2: ضفي.
0: ها
1: مره ثانيه.
2: ضفي الشيء.
1: قصي يعني قولي القصه.
0: يعني سولفي نفسه.
2: يعني لمي الشيء. ضفي السفره.
1: ضفي احنا سمعنا قصي
0: احنا استخدمها حق الضفوي.
1: اي الله لا انتم شويه عنيفين.
0: هذه حتى بال يعني اعتقد بالسعوديه يستخدمونها. ضف وجهك.
1: ضف يعني لم.
0: لم الشيء.
2: قميضه.
0: قميضة. قميضة. إيه؟ قميضة إيه؟ أنا مسلسل القميضة كان عبالي قميضة أول شيء.
1: الغميضة.
0: هي الغميضة.
2: غميضة. وهي غميضة حساف عليك.
0: إيه قميضة عليك يا أم خالد كذي.
1: لا إن شاء الله ما أكون غميضة. أتمناك بداية أسبوع حلوة يا أم خالد.
2: الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا 22-20-94 أنا أم محمد.
0: أم محمد صباح الخير.
3: صباح النور. هلا والله.
0: هلا هلا شو الصوت الحلو؟ نشيط. أم محمد شنو الكلمة القديمة اللي للحين تستخدمونها في بيتكم؟
3: احنا للحين نقول مقاقة.
0: اي ما انا احس انه مالي مقاقة وايد تعبر عن الخلق.
1: ايه الخلق محترمة حق لما يصج واحد له خلق.
0: الخلق مالي خلق شذي بس انه يعني حاول تقنعني.
3: مالي مقاقة مالي خلق يعني لازم تنقال.
0: ايه مالي مقاقة بس صدقين صح لان اختفت وايد ناس ما يقولونها.
3: وعلى طاري ناكل بالإيد. أنا متعتي أكل بالإيد يعني اللي يشوفني واللي يشوف.
1: مرة ثانية مرة ثانية عديها عديها مرة ثانية. شلون اللي ما يأكل بالإيد؟ ما حد قال ما أكل بالإيد. لا أنا
0: أنا أكل بالإيد أشياء معينة مثل بيتزا بس ما أكل بالإيد عيش.
1: محمد شنو زعلت؟
0: شنو الأشياء أم محمد اللي تأكلينها بإيد؟ إيش تفرق؟
3: كل شيء. أنا عندي يعني أتلذذ لما أكل بإيدي يعني أحس أستطعم الأكل.
1: تصدقين عاد وصل مسج. واصل مسج هنا يقول صباح الخير السلام عليكم. الأكل بالإيد سبحان الله يعني حتى لما ناكل يقولون فيه إنزيم ينفرز ويساعد على الهضم بسبب الأكل بالإيد.
0: ما لا
1: يقولون اللذة غير يعني حتى
3: حتى يوم يمعتنا أصلا أنا يعني أرتف الإيدام كله حق العموم اللي
1: كفو والله يعني كفو. الله يزيد من أمثالك ويكثر من أمثالك وأنت الصديقة اللي الناس كلها محتاجينها.
0: بس أم محمد السمك يعني بعد
1: اي اصلا صعب شيء.
3: السمك لعبت السمك
0: حق اليهال فتشتهم شيل الشوك
3: غبيان.
1: اي ام محمد
0: اليهال وانا.
1: ام محمد خبراتك في السمك يعني اي انواع السمك ولا كلهم؟
3: يعني اللي اكل اللي اعرفه.
1: اي يعني في اي اشياء معينه تقولين لا والله خلاص اوقف هني لا هذا مثلا شوك وايد.
3: يعني عموما السمك اللي احنا ناكله ما في هذاك الشوك اللي يعني ما نقدر
1: مو تعرفين. انا قاعد اتكلمين واحد ما اساسا ما ينتف لا سمك ولا لحم ولا دياي
0: يعني اللي
3: ساعات شويه احدق مع ريلي اروح مبلع اعرف.
1: كفو كفو كفو احب الناس اللي
0: تجي. ام محمد روحي حدقي بعمان.
3: والله ليش لا
0: احلى مكان حق الحدائق.
3: رايحة عمان يعني ابدا.
0: لازم تروحين لازم تروحين الحدائق بعمان وايد حلو. اي لان البحر فيه كميه اسماك متنوعه غير ان قاعد تشوفين دلافين تمر عادي يعني. تونه التونه تلاقينها تقدرين تصيدين تونه فوايد راح تستانسين اذا انت تحبين الحدائق.
3: ان شاء الله نجرب ليش لا.
0: اي جربي جربي.
3: وعلى اخر نقطه جربوا تاكلون لحمة راس من الباتشا وكذي اشياء ابي وايد لذيذة.
0: انا مجربة يعني في طفولتي وايد كانوا يوكلوني اشياء انا ما بيها
1: والحين
0: بس الحين ما راح اكل.
1: انت مرتي عليهم نجرب.
0: بس ام محمد هم هذه بيدج
1: بعد شنو؟
3: لا
0: قوية ام محمد قوية والله ليش مقاقة
3: يعني شلو اكيد طبعا
1: حق الاكل لنا مقاقة.

0: شلون تاكلي اللحمه راس مثلا بشوكه ولا بقرشه؟ اكيد لازم تلفينها
1: تشوبستكس شي مالت السوشي كذي يعني عشان نوصل لها يعني.
0: اتمنى ما ينفع.
1: اكيد كلش ما ينفع انت اللي قاعد تسوينه صح. ام محمد عندي بس سؤال اخير قبل لا تروحين. انت اخر مره مكلمتنا قبل 9 اشهر.
0: ايه
1: يعني هل لانك انت باجازه ولا بتوش تردين دوام ولا؟
0: لا انا ترى كل يوم حرفيا كل يوم اكلمكم واطرش لكم واتسابات.
1: الواتساب واقراهم انا.
0: ايه تقراهم. ايه أوكي. انت على علي نجم زي. لا أوكي. يعني فعاله بالواتساب بس انه بالاتصال يمكن لا.
1: الموضوع استفزك. انا اللي انتف لهم اللحم والدياي والسمك كله. تستاهلين هذه التحية تستاهلينها.
0: اللي تشوفوني يقولون يعني انت اظافر وكذي يعني مو ما تاكلين بايدك بس لا البس جلافز وانتف اروح اندمج
1: يعني شوقين. حتى تراعي قوانين ال شنو ما ادري شنو بس النظافه والسلامه كلها عندها. منات يا مايد يا محمد
2: صباحك خير ان شاء الله.
1: حياك الله. اهلا وسهلا. هلا ابو علي.
2: هلا ابو علي.
1: هلا وين مايكك شغل مايكك خيي.
3: الو.
1: ايه اول مره تجي عند المايك خي فيك.
3: تدري ما على طاري العشاء والتنتف في مره تعشينا عشاء قالوا اليوم راح نتعشى كذي وانا ناطر العشاء شنو كان العشاء؟
2: شنو؟
3: يا راد وفقع.
1: قول حق غيرنا.
2: ذاك المره كنت اطلع مقابلات مال حياه الفهد فكان عنده مقابله مع القصار وهو سليم القصار فكان عند طبخ وجايب لها جراد لان هي وايد تحب الجراد.
1: الله يرحمها.
2: الله يرحمها وقاعده تاكل وانا
1: كرنشي
3: واقول الله عصافير تقول
2: وياكل مرعب. وبعدين شنو انه يعني احنا نعيب على الصينيين ياكلون حشرات ما شنو كا يعني اهلنا قبل ياكلون جراد.
1: هو شوف في تفسيرين حق الموضوع انا بوجهه نظري واحد نسمعه واحد ثاني كيفهم.
2: أيه.
1: واحد يعني بياكل اللي يعجبه دام انه يعني ما راح يضر جسم الانسان بس يقول لك انه قبل يمكن لانه كان يمرون حتى مو بس بالكويت ينطبق على كل دول العالم كان يمرون بموجات من الفقر اللي تخليهم يضطرون ياكلون اي اشياء غير عن اللي هم متعودين عليها ممكن يعني عارفه شلون. فهل هذا هو واحد من تفسيرات لهالموضوع ولا هو مجرد ناس يعني يمسجون على كل شيء؟
2: اي بس انه يعني هو يعني ما في الحمى والله في شيء علشان الواحد يجوعان ياكل
1: بنك.
2: اي يقولون طعمه نفس طعم البنك.
3: اي وابوي يقول لا في من الدياي شويه طعمه.
2: شنو
1: من الدياي؟
3: ما ادري
2: الدنيا راد عيونها عوده صح؟
3: ما ادري انا ما اكلت يومين كل ما راح
1: عاد انا قبل كنت اصيد يراد وايد.
2: شو تسوي فيته؟
1: يعني شيل هذي الصغار اللي باللي يمشون بال بين الثيل ثيل ولا حشيش صح؟
2: قمنا نقول ثيل
1: قمنا نقول؟
2: اي لان حشيش انه صارت يعني مو لطيفة نقول حق اليهال لان شنو؟ حتى في ثيل صناعي
1: صح
2: عرفت؟
1: الثيل
2: هذاك ما يقولون حشيش صناعي
1: لا ما يقولون
2: يسمونه بس ثيل
1: يمكن صناعي. ما ادري لما نتعمق في عالم الزراعه. يعني صباح الخير على كتر لا الحين نقولها
2: اي على كتر
1: صح على كتر يعني على جنب
2: على جنب.
1: شوف اللهجه الكويتيه فيها كميه كلمات كل واحده فيهم تقول انا عندي مثلا صباح الخير وعبد العزيز يقول احنا للحين نقول كونديشن.
2: زين تقولوني سكر الباب ولا سكر الباب؟
1: سكر انا احس
3: حرف الصاد انا سكر
2: حتى انا اقولها صاد
3: بس هو صح سكر
2: بس هي المفروض سكر
1: الضوقونه الضوقونه ولا الذوقونه؟
2: انا اقول الضوقونه وبنك
1: بنك بالضبط مو بنك
2: ما نقول بنك مجتمع بشيء
1: مجتمع
2: يعني المجتمع شيء يعني
1: عيل البشرة فيها شيء. الساعة 7:23 دقيقة إذا توك بطل راديو واليوم قاعد نسولف عن الكلمات القديمة اللي الحين تستخدمونها في بيتكم على 220 20 94 4 خمس مع صوتك وأنت رايح دوامك ترى أحلى من المسجات بوايد يلا دق

0: الصباح.
1: اي نعم وما عندي غيره.
2: في اي وقت واي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: أنت تسمع نغم الصباح مع طلال ملك وشيخ البهاويت،
4: معك لين توصل دوامك.
3: مارينا.

0: وانسخ الليل. يعني شو يصير اذا هذه الاغنية نزلت بنسخة جديدة؟ بس نسخة جديدة متعوب عليها.
1: شنو يعني AI؟
0: مو اجتهاد، لا انسي AI. فنانين شباب كويتيين بلهجتهم الكويتية الحلوة المضبوطة يغنون هذه الاغنية بشكل يخليك تحسين الجيل الجديد يتعرف على موسيقى جديدة. يعني هذه الاغنية نزلت بسنة 70، الحين صار لها عمرها اكثر من جم 50 سنة، عارف شلون؟ 56 سنة. مو غلط كلش.
1: لازم نجددها ولا ممكن هي نستخدمها؟ ليش لازم نجددها؟
0: حلوة مثل ما هي. هي رائعة مثل ما هي. بس لو تشوفين يعني اغلب الاغاني الاجنبيه اللي الحين ترجع تضرب مره ثانيه، لقينا هذا السنه شيء 60 شيء 70 شيء 80. بس الجيل الجديد يتعرف عليها، وحلو ان تشوفين هذه النسخه الجديده. انت ما سمعت الاصليه، خلينا نرجع بالزمن عشان نرجع نسمع الاصليه.
1: نفس اللي سمعتنا اياها ميكي ماوس نجدد
0: مثلا. مثلا عارف شلون؟ يقول لك حق كل اللي يحبون لا كاسا دو بابيل او ماني هايست او شنو بالعربي بعد،
1: البروفيسور
0: ما ادري ليش. زين راح يرجع في موسم جديد
1: بعد للحين،
0: المفروض انه خلصوا صح؟
1: اشتراني يعني من الثاني وقفت.
0: نتفليكس يعلن عن استمرار مسلسل لا كاسا دي بابيل، مؤكدا ان الثوره لم تنتهي بعد، في اشاره الى مشاريع جديده مرتبطه بالعمل الشهير اللي اكيد نجح عالميا. لكن شيخه وقف عند الموسم الثاني.
1: خيل هاجز من الخبر.
0: انا كملته. يقولون على حسب التويته اللي كاتبينها ان الثوره ما انتهت، عالم لا كاسا دي بابيل مستمر. خلينا نشوف
1: هالأسبوع، آخر الأسبوع راح يكون تكون درجة الحرارة 40. فيقولك عيسى رمضان راح تكون في تغيرات سريعة في درجات الحرارة، وراح تكون يعني متوقعة أن الحرارة راح تكون عالية لأن شمال شرقي، هذا أحبها أقولها. إنزين جاية من صوب العراق والسعودية، ويمكن راح يكون في غبار.
0: الحين درجة حرارة 26، وكان خلاص الصبح قبل من أركب السيارة يا البرنامج ما شغل أي نوع من التكييف، ولكن الحين ضروري على 2 بعد مو على 1. درجة حرارة 26 راح توصل ليه 33 على 2:30 العصر يعني. ولكن يعني هذا جونا، هذا جونا اللي كبرنا عليه وتعودنا
1: هذا
0: عليه.
1: احنا هذا
0: وهذا
1: احنا
0: اللي ميزنا، ها، ان احنا نتحمل هذا الجو،
1: لان خلاص انت جسمك صار يعني خلاص هو متكيف، لان الانسان يتكيف مع بيئته يعني.
0: كفو علينا والله، حمل برد حمل حار
1: وغصبا علينا مو كيفنا.
0: يعني صباح الخير، ممكن نقول لكم بعض الكلمات اللي نستخدمها؟ مثلا مقاقة.
1: مقاقة ايه؟
0: مقاقة يعني خلق.
1: خلق
0: يعني لي مزاج، مالي مقاقة يعني مالي خلق. اوكي. اتميلح او يتميلح،
1: نستخدمها مو قديمة.
0: شنو بدال يتميلح؟ ما ادري. هذا ابو سامي. ما في كلمات
1: بدال يتميلح،
0: ترى ما في ريبليسمنت حق بعضهم كلش. يعني صباح الخير ماريتا اف ام، مو مارينا.
1: ماريتا حلوة. ماريتا
0: اهلا اخوي طلال واختي شيخة، كلمة قديمة ونستعملها للحين هي زتاتك يعني بسرعة.
1: صج قديمة.
0: بسرعة سوي كذي، تحياتي
1: زتات.
0: هذا بالنسبة حق عبد الله على 220-2094. أم جودي صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: حياك الله.
1: صباح الخير.
0: هلا
2: شلونكم؟
0: احنا زينين وانت ايش شلونك ويكندك؟
2: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. دوام ولا إجازة ولا ريوق مع فلان؟
2: أنا توني صافتة بالباركينج مع دوامي.
0: حلو.
2: اوكي انا بقول لكم شيء.
0: يلا قولي.
2: انا اول شيء مو كويتيه، تمام؟
1: زين.
2: اوكي انا سوريه.
0: اهلا وسهلا.
2: وبنتي امريكيه.
0: حلو.
2: اوكي
0: الامم المتحده عندنا احنا.
2: اي
1: انا ناطره البونش لاين.
2: اي فتدرس امريكا، وانا اتكلم معاها واتساب. فذاك اليوم وانا قاعد اتكلم معاها واتساب، طبعا خير هالديره علينا للممات اصلا الكويت يعني.
0: هذه الكويت.
2: اي والله هذه الكويت. فش اسمه، فأنا قاعد أكلمها شيء، كان فجأة تقول لي هاو.
0: الأمريكية قالت هاو.
2: هاو.
0: إنزين.
2: قلت لها شنو؟ ما قاعد تقول لي ماما اشتكت لك يعني، فقاعد أقول لها أنا ما اشتكت لك، كان تقول لي هاو.
0: بك أنا عاد.
1: لأن خلاص يعني الدش بالدم ما تطلع الكلمات هذه.
0: لازم.

0: لا أمريكية ما أمريكية ما
1: أخرى إيه والله ماكو
2: يعني صاري لازم نتفق أن الكلمة وايد معذرة
1: إيه صراحة أكيد
2: يعني يبي لي كلمة ثانية. ترى أنتم محظوظين عندكم هو
0: هو
2: إحنا ما نقدر نقول هو وما عندنا مرادف
0: لحول
2: لا بس لحول مثلا تقول لها ماما أنا مشتاقة لك أنا مشتاقة لك شو أقول لحول
0: هو
2: معبر
0: كسرت العود شنو العود اللي مكسر لينا
2: متى تخلص دراستها إن شاء الله؟
1: إن شاء الله هي خلصت 4 years science والحين خلصت إن شاء الله
2: صوتك شرح
1: وباقي لها 4 سنين طب أسنان
2: طب أسنان يلا الله يردها لكم سالمة إن شاء الله. دكتورة جودي نقدر نقول
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: وجودي ترى أمك تضحك معاش إنها وايد مشتاقت لك أصلا
1: أكيد والله.
2: الحين تقول لها دقيتي على مارينا قلت لهم هاو
0: تقول هاو دقيتي حتى على مارينا
2: الله يحفظها إن شاء الله. لك زيارة لها قريب
1: بعد صباحكم إن شاء الله. أنا راحت لها
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: بالسلامة إن شاء الله
2: بالسلامة يا مجودي 220-20-94 إنها أنوار نوارة
0: كاتبين لي أن اسمها أنوار نوارة
2: ذكريني بس
0: هل هذا دلع؟ تفرق أمين في أنوار ثانية
2: ذكريني بس ليش كان أنوار نوارة؟
3: قلت لك لأنه كانت تقع علي قبل تصالي في أنوار ثانية فما يصير
0: فنفرق بينهم فهي النور نور النور أنت لأنه
2: دلع من الصبح
0: أنوار قولي شنو الكلمة القديمة اللي حتستخدمونها ببيتكم
3: فتة بالباء ذاك مرة أقول حق ولدي روح شوف فتات البيبان يقول لي شنو يما
0: صدق شنو هذا شنو البتة
3: هذا اللي تصير نفس الفواصل كذي
2: بالباب
3: أي يعني فاصل بيبان المطبخ الكباتة كذي ولا ما تقولون
0: ما نقول بتة أول مرة أسمعها
2: أنا بقى أحاول أطلع أشوف الباب وين أشوف البتة مالته
3: أنا سمعتها من يدي
2: إنزين
0: أحس إني ودي أسأل أمي لما أرجع البيت شنو بتة
3: أنا يقول هذه بتات البيبان بتشي أنا صار عندي بتة وما أدري وجقمة نقول بعد
2: إيه جقمة يعني
0: جقمة
2: عكس اللقمة حق الأكل الجقمة حق السوائل
0: أو يقمة
3: إيه. لا بس يدي الله يرحمه كان كل بالمطبخ يحوس يقول عدل البتات الكباتة
0: يمكن لأن إحنا ما عدلنا بيبان فما ندري بتة حلو خش كلمة أنوار والله زدت أي
3: والله كذي كان يقول لنا أن لأن أنا كنت وياه يعني فشوف إيش يسوي يقول بتات البيبان
2: بتات البيبان يلا بعدين تأكد من بتات البيبان ما عليك مرة ما نكون على الهواء كذي صح بتطلعون هواء بعد كنتوا
3: لا
2: خلاص اوكي قطه بس يفهمون هالي بالاستوديو اتمنى لكم ما يطول يا انوار حياك الله 220-20-4 لطيفه صباح الخير
4: صباح النور
2: شلونك
4: الحمد لله تمام
2: كلمه قديمه اللي الحين تستخدمونها ببيتكم شنو هي
4: بس انا الكادي مو لطيفه
2: الكادي اللي مو رايحه مدرستها للحين لا عندها بعد نص ساعه تقريبا صح
4: لا اليوم عندي تحدي القراءه العربي
2: واو وتحسين انك بتفوزين
4: ان شاء الله دعواتكم
0: ان شاء الله يا رب
2: يا رب امين ان شاء الله توفقين
0: دزي لنا شو يصير معاك دزي لنا على الواتساب ليش شنو يصير معاك خونسي
4: هلا صباح الورد
2: اهلا وسهلا خذت التليفون شيخ مطت التليفون من بنتها
0: خلاص وايد عليك
2: يا بعي هذا يا ربعي
4: خلاص
2: ايه يا هلا لطيفه شلون الكلمه القديمه اللي تستخدمونها ببيتكم
4: يا حافظ
2: ترى رفيجة هوها
0: اي رفيجة هوها
2: اصدقاء هذا
0: وانا اتذكر
1: انا وايد احبها
0: مسلسل الملقوفة تتذكرينه اللي كانت حياة الفهد مع ايش اسمها سناء يونس اللي هي
1: هلال ونشمية
0: ايش دعوة يا حافظ
1: يا حافظ
2: هذا نفسه اللي في مقطع مشهور اللي قاعد تتكلم بالتليفون قال لي جيكرة هذا نفسه
1: جيكرة اي
2: اي حياك الله يا لطيفة اهلا وسهلا وبالتوفيق حق الكادي 220-20-94 حق اللي ودي يسولف معنا احمد الفهد هنا زميلنا دز لي مسج يقول لي بتة يعني مفصل الباب مع الشرشوب صاير جمعها بتات
0: يا معود شفت الجمله اللي قلتها البتة ما هذا نفس الشرشوب يعني اللي الحين اللي مو فاهم
2: البتة انت قايل لها شرشوب هي المفصل اللي يمسك الباب
0: اوكي يعني الباب بلغه مفهومه
2: بلغه حديثه يعني الباب عنده 3 بتات 3 شراشيب صح كون جمعها
0: هذا اللي يمسك اوكي
2: لحظه قاعد صحيح لي مو
0: قاعد اسال ما ادري والله ما ادري شنو
2: المهم في اغنيه جديده توها وصلت حق مراد
5: توها وصلت ولانك على مارينا

0: FM تسمع كل جديد أول ما يوصل. أغنية جديدة تسمعها الحين على مارينا FM.
1: بثها الأول شيرين، ومثل ما وعدت ثاني أغنية من ألبومها.

0: مع فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: حلوة عمان يا بلادي الغالية.
2: سلطنة عمان ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
0: نغم الصباح.
3: صباح الخير، اليوم الأحد 10 مايو،
4: درجة الحرارة الحالية 25 وراح توصل 35.
5: أخبار الديرة.
3: أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل السماح لقوارب صيد الهواة وقوارب النزهة بالإبحار خلال الفترة النهارية، وذلك اعتبارا من اليوم من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 7 مساء.
4: أكد عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت

0: طلب عدم إلغاء أي اختبارات فصلية أجريت خلال الفترة الماضية، مطمئناً جميع الدارسين إلى استمرار سير الاختبارات دون تغيير.
1: وبآخر خبر من أخبار الديرة، يعلن الاتحاد الكويتي لكرة اليد عن تأجيل منافسات الدوري الممتاز ودور الدرجة الأولى وكأس الاتحاد للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك بناء على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد. أخبار الديرة مارينا.

0: وشيخ البهاويت
1: معاك لين توصل مشوارك
0: مارينا.
2: واحد من الأفلام اللي الكل قاعد يسولف عنها الحين هو The Devil Wears Prada 2.
3: صار
2: في حاجز هذا يقول إن كم استلموا الفنانات الرئيسيات بالفيلم؟
3: كم؟
2: يقال بعد يعني أعتقد ولا أحس إنه شوية بصراحة. ميرل ستريب وآن هاثاواي وأميلي بلانت كلهم مع بعض سواسية استلموا 12.5 مليون دولار.
3: بس؟
2: مو كنا شوية؟
3: أنا عبالي 12 ميرل ستريب بروحها.
2: أنا أحس إن ميرل ستريب مو 12 أكثر.
3: لا يعني إن.
2: خصوصاً
3: هذا. آن هاثاواي ممكن 12.
2: ولا أنا أحس أميلي بلانت يعني على بونها يعني.
3: لا.
2: تكميلية.
3: أعطيها هم.
2: ولكن.
3: إيه.
2: يقول لك هم في جزء من العرض مالهم إن على حسب مبيعات التذاكر راح يأخذون عليه بونس.
3: نسبة.
2: إيه يعني هذا فيلم كم أنت وأنتوا شديتوا حيلكم وإذا طلع استلمت وإذا ما استلمت.
3: إيه فمو مو هذا أجرهم بس.
2: إيه يقول لك ممكن من مبيعات الفيلم اللي يعني تختلف في الآراء لأن في ناس وايد حلو في ناس طبعا اللي شايفين الأول يعني مقارنينه بالثاني ولكن يقول لك ممكن يوصل البونس لعشرين مليون أكثر من اللي أساسا استلموا.
3: صديقتنا إيمان ما عجبها
2: أو عطتها 7/10 كنا
3: إيه قالت يعني هي قارنتها بالأول.
2: شوفي أختي عطتها 7 شفت مجموعة من الأصدقاء بالويكند كان يعطونا 7 بعد فالكل قال أوكي حليو يعني بس أغلب التعليقات شيخة يقولون شغلة واحدة إن الفيلم ما لتشوفه بالبيت بالتلفزيون أو بالطيارة.
3: إيه شفت الحين هذه كلمتنا لما الفيلم يكون عادي إن لا هو ما البيت
2: إيه.
3: أو ما كذي عرفت لأن تعودنا على المنصات.
2: إيه ترى نفس هم إيه بالضبط منصات هي إيه. اللي عرضتنا هذا الشعور.
3: فشعور إن لا هذا هو البيت مو ما تروح تجربة سينما متكاملة يعني.
2: إيه متكاملة يبي.
3: مايكل عندي مصطلح ثاني
2: لازم تروحين حق مايكل.
3: ايوه
2: ما تروحين حق مايكل ما تنامي ما راح اسولف معك.
3: عندي كلمه ثانيه اللي هو اقول هذا المسلسل او هاد كذي تحطه بخلفيه الحياه
2: خلفيه الحياه
3: يعني
2: مو مهم.
3: لا لا تعرف انت مرات مثلا مشغول ولا قاعد تسوي شيء بس تبي تسمع شيء شيء في الخلفيه فانت تشغل هالمسلسل. هالمسلسل مال خلفيه يعني مو مال ان انت مجابله ومركز معاه لا بالخلفيه.
2: من قبل شوي قلت هاي صديقتنا ايمان كان صديقتنا إيمان
3: على طول دز
2: الدز مسج شنو تقول
3: شنو؟
2: منو صديقتكم إيمان
3: عوالها
2: سووا لها بلوك الحين لأن هي عندها أنها هي الوحيدة إيمان وصج أنت الوحيدة ما أكون غيرك.

0: حلو حلو حلو حلو عندنا
1: حلو الدنيا.
0: أهلا وسهلا. ما إيش سالفتي مع الأغاني القديمة؟ هل هذا على ما تقدم بالعمر؟
1: لا لا لا ما له شغل، ما بقدر نرجع بالزمن قري.
0: ما أدري فين.
1: بس هو تصدق مع العمر تيوز لك الأشياء البطيئة.
0: قاعد أقدرك.
1: إيه قبل كان إنه الله شو خلص هالغنية شطولة، كل ما تكبر تصير إيه والله هو مشكلة
0: يعني
1: أسمعها كاملة.
0: إيش كان شغلنا من هالحين؟
1: أي شكراً. بس مثلاً بالسيارة بدرب ما راح تسمعها، تسمعها مو مشكلة. قبل لا راح تزهق. إذا أنت بالعشرينات راح تزهق.
0: إيه الحين إحنا ما نبي غير شيء يكون بو كم ثانية، حتى مو بو كم دقيقة مثلاً.
1: أي ممكن.
0: أشياء كذي مثلاً.
1: مثلاً.
0: ليونيل ميسي يتكلم عن حياته اليومية، متى يقعد متى ينام وشلون صايرة حياته بتفاصيلها. فمثلا يقول استخدم المنبه عشان اقعد، ما اقعد من نفسي، فاحط المنبه على الساعة 7.
1: الله شنو هالعظمة، شلون كذي انت تسوي يا عظيم.
0: لأن في وايد منهم لأن ينامون مبكر،
1: شغلت المنبه. برافو.
0: انت ربك كريستيانو صح؟
1: لا بس يعني
0: نفسي يعني المهم انا

0: اقول خبر عن ميسي بس عشان بين انه يعني ان عندي توازن. يقول انا اوصل عيالي المدرسه بنفسي وبعدها اروح تدريبات انتر ميامي. احس أسوأ شيء قرره بحياته هو انتر ميامي بس عشان الله يعز البيزات بس يعني. في مدرسه اطفالي يقول ما انزل من السياره وما اسولف مع اولياء الامور, وفي مكان معين المدرسه حاطت لي عشان اوصل عيالي وبس انزلهم المدرسه وينتهي الامر. ما فيها روح. يقول ما انام على ظهري اوكي ولا على بطني, دائما انام على الجنب يمين او يسار. تفاصيل ها, انا قاعد اعطيكم تفاصيل التفاصيل,
1: تفاصيل وقتي اكثر من اللازم صراحه.
0: اي يقول هل انا اشخر عند النوم؟ لا ما اعرف اصلا, يمكن اذا كنت تعبان ما ادري منو سال هالاسئله هذه.
1: ما احس يلوق علي اشخر. يمكن يصفر.
0: يمكن انا ورونالدو ما تقينا وايد الا بالمباريات او حفلات توزيع الجوائز. على فكره احنا دائما على علاقه جيده بس بمراحل مختلفه بحياتنا, يعني اللي قاعد يصير ترى وايد حلو بيننا, هي منافسه رياضيه جميله. وانا ما اسولف انجليزي وايد بينما انتونيلا اللي هي زوجته تتكلم يعني عدل انجليزي. ايه هو احسه شيف يعني خلاص انا كافي ان انا ميسي. ما بي
1: أي أنا ما أحب اللاعب اللي يوصل هالمرحلة عرفت يعني.
0: ترى هو صديق السرطان أيضا ها.
1: ما أدري والله بس هو مثلا في هو وصل مرحلة اللي هو أنا كافي أنا اسمي فاهم. في لاعبين يعني بحجم السماء يعني اللي هو أساطير تاريخية في كرة القدم ما حاشهم هذا الشيء يعني.
0: يعني هذه مجموعة أسئلة يمكن بالحقيقة تكون غير
1: بس يعني. بس بو علي ما أدري إذا معاي على إبراهيموفيتش.
0: ماي فريند
1: أحبه.
0: Number one friend.
1: خليك من داخل الملعب.
0: الكاركتر.
1: الكاركتر.
0: أول شيء.
1: البرسونا اللي مسويها. نار. اللي هو مو أنا مغرور, أنا كاركتر مغرور وايد راح تحبه.
0: بس إيه أنا مغرور وايد.
1: ثقة بالنفس إيه. تخيل شفت مقابلة اللي مع جيمي كامل لما قال له شنو قال له إن أنت راح تشارك ما راح يعني السويديين وايد لطيفين. إيش معنى أنت كذي؟ كان يقول لنا أنا حطيتهم على الخريطة.
0: لا هو عنده مجموعة يعني مقابلات ساعات يطلعش بالريلز ها, يكونون مجموعة مقابلات حاطيهم مع بعض. أقوى خمس مقابلات سواهم إبراهيموفيتش مستوى ثاني.
1: لا كاركتر يعني مو الغرور المستفز مال اللي يعني مثل أقول لك إنه يوصل واحد لدرجة العظمة. لا هو يضحك يعني
0: قصة تضحك مو أكثر ولا أقل. هني تركي داز مسج يقول الكلمات اللي الحين نستخدمها بالبيت هي يسعسع. بمعنى السعسعة هي كلمة دارجة خاصة في لهجات نجد وبعض مناطق الخليج, وتعني كثرة الخروج من المنزل والتجوال في الطرقات بلا هدف محدد.
1: هياته يعني
0: هياته تسكع. فهي السعسعة هي كثرة الحركة والخروج من البيت. الوصف يقال لفلان سعسع أو فلان سعسوع بمعنى أن هذا الشخص يعني ينقال له خفف سعسعة. اترك السعسعة
1: بسك السعسعة.
0: بسك هياته
1: بسك سعسعة بهالشوارع.
0: هذا بالنسبة حق
1: حلو تركي. استخدمها.
0: بثينة تقول بالدوام للأسف ما أقدر أدق الحين ولكن أنا الآن طلبت منها أن تتصل لأن كلماتها مو قادر أنطقهم صراحة. يمكن أنت تقدرين تقولي لي. أنا للحين قاعد مع بناتي تقول بثينة سليمان وأعلمهم على الكلمات الكويتية القديمة. للحين أقول كلمة أوكي قلية اتوقع قصتها اوكي قلي
1: قلي قليه شنو قليه
0: وعبو اوكي
1: ايش العبو
0: شوطط اوكي التريك غميضه يا طلال للحين نقولها واكل بيدي
1: اي تاكل بيدي
0: اي بس لازم اكل بس لازم الجلوفز يعني حق الفواكه.
1: لا في اكل لازم تاكله بيدك يعني مثل البيتزا ما تاكله بشوكه وساتشين كمان.
0: اتوقع يصير هوشه احنا مو حاسين فيها على اسم ايمان.
1: على اسم ايمان
0: انت طريتي ايمان
1: بس انا
0: اوكي
1: ايش صار
0: يا مسج ثاني طبعا يا مسج من ايمان نفسها
1: اللي احنا نقصدها
0: المعنيه
1: اي
0: فكانت تقول منو غيري
1: زين
0: كان يوصل مسج ثاني من ايمان ثانيه تقول أنا بعد إيمان.
1: أنا بعد إيمان.
0: شنو بتسوون؟ أتوقع خلاص.
1: شنو التهديد اللي قاعدينا؟
0: ما أدري.
1: إحنا بتشينا باب غريب.
0: ما أدري موضوع حلقتنا اليوم. شنو الكلمات القديمة اللي الحين تستخدمونها في بيتكم؟ على 220-20-94 هني عقوب يقول بطلي يا بيلا أغنية حق أنت يا عبد الحليم لما قال.

0: منيره صباح الخير.
1: جونايدن طلال.
0: جونايدن عاد شلونك؟
2: جونايدن.
1: جونايدن شيخه.
2: اي بس مو بطلال بروحه.
1: لا اكيد انت الروح والريح.
2: يا بعد عمري. هلا هلا.
0: قول لنا شو الكلمه القديمه اللي الحين تستخدمونها بالبيت؟
1: مايرهام.
2: مايرهام.
0: مايلوب.
1: اي مايرهام.
2: ما يركب عليه.
1: مول مول مول.
2: مول
0: يعني كلش.
2: عندي سؤال، تقولين ساتول؟
1: اقول ساتول واقول روسيتا قبل قبل
2: قبل قبل صح هو نفس كلمات بيتنا.
1: شيخة ذكرتيني من ساعة بولدي عمره 5 سنوات امس يقول نفسك يقول السماء من فوق السماء ايش عندك كله بالسماء
2: كبر السماء صح صح مصطلحاتي يا هان مصطلحاتي مرات
1: فلما قلتي ضحكت ابتسمت قلت واو يا احلى شيخة
2: يا عمري الله يحفظه. زين الحين احنا ما ادري ليش بطلنا سالفة اللي ناكل بيدنا. زين فانت تاكلين بيدج العيش والسوالف؟
1: بطل على 4 اذا ما لقيت كرسي قعدت على القاع عادي.
2: شوف الاغلبيه ترى ياكلون بيدهم يمكن بس انا وانت
1: ايه احنا مواليد اللي يسمونه ما نقعد
0: ليش طيبين احنا لا مو طيبين طيبين اللي قبلنا احنا المميزون
1: والله يعني اليوم جوك بالاغاني ما شاء الله تبارك الرحمن على مودي
0: اليوم الاغاني صج عشان إيه؟ قديم يعني ولا شنو
1: ايه
0: صج عاد يعني بلشنا حطيت اليسا قديمه بعدين رويشد لو جمعت بعدين حان الغريب
1: والله يا ريت كله كذي
0: يا ريت كله كذي حطيت اثنين اي اي
1: ايه اي لا
0: اذا سمعتي شيرين
1: سمعت
0: شلونها
1: خمسة من عشرة
0: اي معهم هي مشتطة مسكينة يعني وحتى في كلام طلع من
1: يا ويلكم باك والله يثبتها ان شاء الله وتصير احسن
0: بس مو هذا المستوى مو هذا المستوى اي اي
1: اكيد اتمنى لك يوم يعني
0: صح صح اتمنى لك يوم وايد حلو يا منيرة
1: ولكم بعد
0: اهلا وسهلا باي باي
2: السلامه.
0: الصحفي خالد شاهين يقول ان اغنيه تبعاً اللي اصدرتها شيرين هي بالاصل للنجم ها لحظه كلمات اختار المفردات للنجم حسام حبيب وهو اللي اختارها هو كان اساسا مفروض الاغنيه وهذا اكبر دليل ان حسام كان صاحب الاختيارات الناجحه لاغاني والهتات لطليقته خصوصا انه فنان شامل لا تاريخ بالفن وصناعه اجمل الاغاني والعينات العربيه وانفصاله عن شيرين يعد خساره كبيره لها على الصعيد الفني ما نقول
2: الا
0: لا ما قلنا اقول خل رايك لك لان كلنا عرفنا شنو صار بشيرين لما ظلت مع حسام واتمنى اتمنى ما في رجوع لان يعني خلاص ربعها اطبائها كلهم وخروها عنا يعني ولكن هل حسام حبيب لا قوة باختيارات الأغاني خل نفكر شنو أغاني حسام حي المشهورة
2: يعني أهم شيء الواحد ما يكون يوصل مرحلة التدمير الذاتي
0: شكرا عموما موضوع حلقتنا اليوم عن الكلمة القديمة اللي الحين تستخدمونها في بيتكم خلنا نسولف مع بعض 220 20 94

0: نغم الصباح.
1: هلا هلا جود مورنينج.
2: 18 دقائق في نغم الصباح. صباح الخير، يوم الأحد، بداية الأسبوع. قبل شوي كنتوا قاعد تقولون الشرح لكلمة العسس، اللي هو الشخص
3: عسس ولا عسس؟
2: عسس قلنا ولا شنو كان؟
3: هذاك عسس الغلس
2: بالضبط. فهني سعسع، سوري، سعسع
3: سعسع
2: سعسع أو سعسع، وهي كثرة الخروج من المنزل. فالحين مسج ثاني واصل يقول صباح الخير يا جماعة، في أحد يقدر يفهمني شنو كان القصد اللي هي تعني الراحلة حياة الفهد لما قالت يا عسس الغلس يا متكتك؟
3: اي يا متكتك. نبي المفروض الفنان حسين المفيدي هو يقول لنا،
2: يعني
3: هو اللي قال لها قولي لهم يا عسعس الغلس،
2: وما حد سأله ماكو ولا مقابلة.
3: ما أدري ما شفت من قبل، ما أدري إذا سألوا ولا لا، بس يعني كان زين.
2: هنا يا صباح الخير من دلال، صباح الخير من مريم. وجه الصبوح يتبي، احنا مشينا بسكة الحين، شكلنا صعب نرجع منها.
3: احنا رايحين شنو للقديم ها؟
2: هني صباح الخير، ذاك اليوم رفيجي صدمني وقال لي شنو بيب العيش، يعني درام العيش، بيب العيش. من قالها؟ رجعت بالسنين لفترة قبل الغزو.
3: بيب
2: العيش يعني درام العيش. بيب العيش
3: اصلا معنا. ليش في درام عيش؟
2: ما ادري ابو محمد، درام اللي يحطوه في العيش
3: خيشه،
2: بس في ناس يحطونها بالدرام.
3: عرفت. اوكي
2: هنا صباح الخير، كلمات القديمه اللي نستخدمها ساتول.
3: تو قلنا ساتول. مو وايد ناس يعرفون ساتول،
2: بيتنا ما نستخدمها. تعلمتها من احتكاكي بالمجتمع الكويتي. انت مو كويتي؟ بلى.
3: بس ايه، لان مرات اذا البيت انت ما تقولونها وتطلع وتكتشف كلمات يقولون لك شنو دعوه مو كويتيين، يقول لا انزين عادي، ليش تحسسوني بالناقص؟
2: يا جماعه يبين لك ايش كثر، مهما كان المجتمع صغير، مهما احتكاك الناس، احنا اجتماعيين، احنا جدا اجتماعيين. صح. يعني في وايد شعوب ما لها شغل ببعض، يعني يبي يطلع من بيته يشوف يارا طلع، لا نطر لان هذاك راح، بعدين طلع من بيتهم. احنا لا، وايد اجتماعيين، وللحين في كلمات وايد الناس تقول اول مره تمر علي، اول مره اسمعها وغيرها.
3: صدق هذا شيء حلو.
2: رابعه صباح الخير، اهلا وسهلا.
3: هلا
2: برابعه. هلا 18 دقيقه في نغم صباح. قولي لي،
3: خليني اقول لك صاير هاليومين بمصر.
2: تعال،
3: في بلوجر انزين
2: شفتها كانت الدنيا.
3: كانت تسوي روحها، يعني كانت على اساس انها واحده مصابه بالسرطان وعندها الاف المتابعين، وتبرعوا لها يمكن تقريبا قالوا كم، 6 ملايين جنيه يمكن او ملايين،
2: حسبتهم طلعوا تقريبا 75 الف كويتي.
3: يعني وهي حتى تامر حسني سوى لها ريتويت وريبوست، وقصتها انتشرت وتعاطفوا معاها الكل. 4 ملايين جنيه، 4 ملايين لقيتها. انزين، فهي ان شلون كشفوها ان هي كذابه بالاخير، واحده من الصحفيات راح تسوي معها مقابله، فمن خلال الكلام بدت تكتشف ان في شيء غلط، في شيء غلط. سحبت حكي لما قالت لها تكفين ستري علي، لا تقولين حق احد.
2: انا كنت شاكه ببعض، قالت انا كنت شاكه ببعض الاعراض اللي حسيت فيها، وجوجل قال لي
3: يعني لا لا لا مو طبيعيه. وبعدين الحين القوا القبض عليها الحمد لله. لان تهمت يعني التبرعات اللي اخذتها وكذي.
2: التبرعات هذه شرت فيها. شرت شقة، شرت سيارة فيهم.
3: ويقول وحاطة المشكلة هذا البايب والمادري شنو. أنا
2: لمفاول،
3: أنا هالأشياء إنزين، سواء هذه يعني مثلا نصبة أو حتى المقالب اللي تصير أو التجارب الاجتماعية الزايدة عن اللازم اللي يسوونها، أحسها تقطع الخير بالناس.
2: صح.
3: يعني الواحد إنه هو خلاص يبدأ ما يبي يعطي لأنه خاف دقة، خاف مقلب، أخاف نصبة، أخاف، يبدأ الناس ما يعطون.
2: صح. إنه مو صدق.
3: يعني وايد وايد هذا شيء مستفز بالنسبة لي.
2: تماما. ليسا صباح الخير.
4: صباح الورد. كيفكم؟
2: زينين وانت؟
4: الحمد لله. بطلتوا تحبوني.
3: ليش؟ أفا
2: نحبك ونظل نحبك لآخر يوم بحياتنا.
4: بطلتوا ترد على تليفون.
2: انت تدرين متى تتصلين؟ اليوم داق مبكر، انا عيني على ارقامك. ها، لما اشوفك تدقين على البرنامج الساعه 9:27 اقول خلص البرنامج، بتطلع النشره الرياضيه وبنختم، متى اكلمك؟ ليسا. فاليوم ليسا شاطره داق مبكر.
4: صباح الورد.
2: صباح النور. يا هلا، شلون كان الويكند؟
4: الحمد لله تمام. صراحه انا متالمه نفسيا من الاونلاين، فما عندي شيء ثاني. كيف كان الويكند؟
2: يعني هل نشعر بالملل؟
4: لا، ما في ملل، ما حقدر اغمض عيني اصلا.
2: يعطيك العافيه.
4: شوية امل.
2: اي فاهم. اقدر اشغلك اغنيه تخلي يومك احلى؟
4: والله يا ريت.
2: شنو؟
4: ما بعرف تبي إشي فرفوش عزوقك.
2: فرفوش.
3: فرفوش.
2: ندور شيء فرفوش. إيش كده توصل دوامك؟
4: أنا دقيقة بوصل دوامي. واو. بس بدي أقول لك شغلة.
2: بلي.
4: عمل سيرش في جوجل عسعس الغلس يمتكتك.
2: معناها؟
4: عسعس من الظلام أو من الظلمة أو إشي هيك.
2: أوكي.
4: يمتكتك يعني مرتب. فيمكن الشخص.
3: والغلس.
4: اللي انحكت له. يمكن الشخص اللي انحكت له هو أسمر.
2: أوكي.
4: صح عشان هيك إني عسعس الغلس.
3: لا لا بالمسلسل لا ما يطلع الطرف الثاني يعني ما ندري الطرف الثاني منه. هو بس يقول لها علشان تروح تجيب الأغراض إنها قليلة يعني الشفرة.

0: يعني يا عسعس الغلس يمتكتك. بس هو هو كلمة حتى الغلس ما أدري شنو
1: راح تبحثين فيها شيخة. توعدين راح تبحثين فيها.
0: حس الحين صار
2: عندي فضول. محمد فيها سيرش.
1: السيرش مو كافي. جوجل مو كافي حق السوالف. حياة الله يا ليزا. لا بس لازم تبحثين فيها. أنت أكثر واحدة مهتمة بهالأمور. ما يصير وقت.
0: صح.
1: مر عليك ما يصير يعني. صباح الخير يا نور.
3: يسعد صباحكم.
1: وياك أهلا وسهلا. أهلا زينين وانتي.
3: صباح الحلو.
1: وياك وياك. أهلا وسهلا. طاقة الويكند بينت ها؟
3: والله
1: إيه. إيه كفو. قولي لي. اليوم موضوعنا عن كلمات قديمة اللي الحين تستخدمونها ببيتكم شنو؟
3: يا عمري
1: شلون يعني؟
3: لا يعني مثلا هلا اذا بحكي مع حدا
1: ايه؟
3: اوكي بضلني اقول له يا عمري هاي آه. كلمة هي الله يرحمها من احنا والصغار
1: ايه الكلام يعني الحلو
3: قلنا يا عمري يا حياتي انه هاي اكثر شيء
1: الله يخليكم حق بعض ان شاء الله حياك الله يا نور
0: يا الكلام الحلو
1: الكلام الحلو هذا الكلام شوفي يمكن نسميه بكلام اليدات اوكي او امهات اكثر اللي اي احد حبيبي عمري كلام لطيف ها مو ناشف
0: انا هل اناديهم امي يما
1: اي شوفي
0: اي اقول هاي يما شنو تبي حبيبي
1: اي ليش هي صدق امك لهي مو صدق امي
0: اي مسكين هو صار عنده يعني تو كان بادي يتعلم يتكلم فيقول لي انا مو امك ليش ناديني يما كنت انا خس وقته بعد فقير
1: ناصر يقول صباح الخير نغم صباح كلمه قديمه للحين نستخدمها كوش عليه
0: كوش
1: ايه واللي تعني استحوذ عليه
0: ايه
1: او اخذ الخضر واليابس منه
0: ها عندنا إيه؟ هذا احنا نقولها
1: احنا ما نقولها جود مورنينج
0: ايه بس قديمة هي مو قديمة
1: ما ادري هني صباح الخير عسعس الغلس
0: ايه
1: تعني اظلم او اقبل بظلامه اوكي والغلس هي ظلمة اخر الليل يمتكتك وهي تصف الشخص المرتب الدقيق طبعا واضح من وين يابين هذا الكلام
0: من جوجل
1: لا شات جي بي تي هذا شات جي بي تي لانه راح يالف عليك طبعا في غير شات جي بي تي عندك اختيارات اخرى مثل كلود
0: الحين
1: سولفنا عنه جيميناي
0: ما جربته
1: اسالهم ثلاثتهم مع بعض تذكرين قبل كان في برامج اللي تدخلك اكثر من موقع مع بعض هو برنامج واحد
0: أيه.
1: اتوقع يبي له كذي برنامج يسوي سيرش على كلمه واحده او على سؤال واحد بالثلاث اربع مواقع طبعا اكثرهم الاي اي يعني مو واحد واثنين
0: وكلود الحين هو تحت تجربتنا يعني ان احنا الحين نجرب علاقتنا فيه
1: ما راح ادفع له
0: لا
1: ما راح ادفع له مو هو اللي يدفع له ينطر يثبت نفسه بعدين ادفع له ايه وهم اتوقع نفس شات جي بي تي بعد اول شويه
0: اوكي
1: عموما 8:17 دقيقه

0: نغم الصباح
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يومك يبتدي مع نغم الصباح.
3: مارينا FM 94.

0: رسميا أغنية كأس العالم راح تكون لمنو؟
1: منو؟
0: شاكيرا.
1: أخيرا.
0: وهي غنت 2006 هيبستون لاي الريمكس بامبو ريمكس، واكا واكا ب 2010، لا لا لا ب 2014، وهذه اسمها داي داي.
1: ليش؟ عشان بأمريكا
0: وهي حطت تلميح عن الأغنية. بس ما نزلت الأغنية كاملة الحين، لكن فور نزولها راح تسمعونها.
2: نغم الصباح برجك شو يقول اليوم؟ برجك يقول
0: اليوم نبي نعرف شنو ممكن يكون سؤالنا احنا، اوكي، لكل برج. احنا كلنا متحسسين من شغلة معينة من برج معين، فكلنا نبي نسأل هذا البرج سؤال معين، ويمكن السؤال يضايقه يمكن ما يضايقه، بس احنا بالنهاية يوم الأحد وكيف عاد احنا نبي نسأل. فنبلش مع برج الحمل. اللي نقول له دايما، ليش كل مرة تضحك بوجه الناس بس انت من داخل اكثر واحد متألم بس ما تبي تبين هذا الشيء؟
1: يا برج الثور، متى آخر مرة حسيت انك مهم فعلا عند شخص وما تستغني عنه، ما استغنى عنك؟
0: يعني هو يعطي بس ينسحب عليه مسكين. اما الجوزة، إيش كثر من الويوه اللي تسويها وتراوينا إياها من ويوهك المختلفة بس عشان لا تبين إن أنت تعبان؟
1: صريخ السرطان، ليش تخاف تقول اللي بقلبك وأنت تدري إن الكتمان قاعد يذبحك؟
0: إنه الموت البطيء. أما برج الأسد، كم مرة نمت وأنت تتمنى إن في أحد يطبطب عليك؟ يكون سند لك، مو بس أنت السند لهم.
1: برج العذراء، ليش تلوم نفسك على كل شيء وتنسى إنك تستاهل الرحمة بعد؟
0: الرحمة لنفسك قبل لا تكون للآخرين. أما برج الميزان، فمتى آخر مرة إذا كان في أول مرة أساساً اختارك شخص من غير ما تحس أنك أنت احتياط؟
1: برج العقرب، ليش كل اللي تحبهم يخلونك بروحك وقت الحاجة؟
0: القوس، كم مرة تهربت من شعور داخلك؟ هذا سؤال لك أنت للبرج نفسه يعني، وتعد بينك وبين نفسك تجاوبه. كم مرة تهربت يا القوس من شعور داخلك ما لقيت العلاج؟
1: برج الجدي، ليش تبين انك قوي طول الوقت مع ان قلبك مليان شكوك ما تلتئم؟
0: الموضوع وايد حساس. الدلو، متى تعترف انك تشتاق حق شخص انت وخرت عنه من غير السبب؟
1: اخر الابراج، برج الحوت، ليش تسامح الكل وانت الوحيد اللي ما حد رد لك الجميل؟
0: هذه كانت الابراج، وسؤال لكل برج بهاليوم اللي هو يوم الاحد، يعني حلو واحد يبلش الاسبوع ببعض من الصراحة. الحين نرجع حق شوية طرب مع حسين الجسمي اللي تميز لما قال مضمن.

0: نغم الصباح
1: مارينا تعال سمعت عن
2: إذا كانت ملاحظتك قوية راح تلاحظ إن في إبرة مؤلمة أكثر من غيرها وألمها يستمر معك كم يوم ويمكن مكان الوخزة ينتفخ والكل يقول لك حط كمادات عليها عشان يخف الألم. لكن ليش نحس بهالألم الشديد لما يطزوننا بالإبرة؟ عامة الشعور بالألم بعد ما تاخذ الإبرة شعور جدا طبيعي، لأن الألم معناته إن جسمك قاعد يتعلم إنه يتعرف ويحارب الميكروبات المسببة للأمراض عشان ليحاشك هالميكروب مرة ثانية ما تصير مريض وايد. ويعتمد قوة شعورك بألم وخز الإبرة على 3 عوامل: الأول مكان الوخز، 2 شنو المادة اللي بالإبرة، 3 إحساسك تجاه الإبرة إذا تخاف منها أو عادي عندك. أغلبنا يعتقد أن الإبرة كل ما كانت كبيرة وتغز بعمق نفس الأبر العضلية تكون مؤلمة، لكن هالكلام غلط، لأن الشعور بالألم يعتمد على نوع النسيج اللي تم وخز الإبرة فيه. فيعتقد العلماء أن إذا انغزت الإبرة بنسيج فيه وايد شحوم، وبسبة هالشحوم مادة الإبرة ما تقدر تتحرك بسلاسة فتظل بمكانها وتسبب لك ألم. أما بالنسبة للعضلات ولأن فيها أوعية دموية كثيرة، فمادة الإبرة على طول تنتقل بالأوعية من غير لا تسبب لك أي ألم أو انتفاخات. وفي نظرية ثانية اقترحها العلماء، وهو أن ألم الوخز يعتمد على المادة اللي بالإبرة، إذا تخلي الجهاز المناعي يتعرف عليها ويحاربها بسهولة أو لا، لأن إذا ما كان سهل محاربتها فإنها تسبب لك التهاب.
0: نغم الصباح
1: مارينا.

0: نغم الصباح.
1: هذه القهوة السنعة.
2: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري، تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
3: حلوة عمان يا بلادي الغالية.
4: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
0: صباحا
5: طابور طابور
6: يلا يلا قوم قوم صح صح
5: واحد طبية
6: واي زحمة نغم الصباح
5: حرك حرك
7: هذا القهوة
8: ثمان وثمانية وثلاثين دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير، بداية الأسبوع يوم الأحد، ودراسة يمكن سمعناها أكثر من مرة ولكن بالتكرار في إفادة.
9: شنهي؟
8: اللي هي يقول لك قوة وقدرة ريولك في هذا العمر حاليا، أوكي، هي اللي تحدد إيش كثر أنت راح تقدر تكون شايل نفسك، وتحدد قدرة عقلك بعد 20 سنة من الحين. يقول لك بالركب سوري بالبطاط، أوكي، اللي هما العضل واحد من أقوى العضلات اللي بالريل، يقول لك هذا قلبك الثاني. لهالدرجة مهم إن الواحد يقوي ريوله.
9: والله
8: عشان يعني كلنا لما نكبر ما نبي أحد يدير باله علينا، أوكي، نبي إحنا نشيل نفسنا، مو كل الناس طبعًا، الناس يبغون أحد يدلعهم، أنا يا ما عطيت وسويت ومحتاج الناس تسوي لي أيضًا، ولكن الواحد يشيل نفسه يعني يفكر فيها، تبي تسافر تبي تروح تي، يعني على الأقل أبسط الأمور الواحد يشيل نفسه فيها يعني. صح؟
9: على طاري الصحة وهالأشياء، حسين متذكر السفينة اللي أنت قاعد تسولف عنها ذاك اليوم اللي فيها فيروس، مدير الصحة العالمية قاعد يقول إنه هذا مو كوفيد آخر،
8: لا
9: إنزين
8: أرجوك
9: ماكو جائحة،
8: أرجوك
9: الخطر منخفض جدا، لا تخافون، التفشي كان يعني بس داخل السفينة وبشكل مو يعني راح يتم إجلاء الركاب اللي ما فيهم شيء، مو بالشكل اللي راح يوصل إن جائحة جديدة راح تصير، فيعني تضمنوا.
8: أتمنى ذلك.
9: لا تخافون. يعني
8: تعلمنا من دروسنا.
9: أي.
8: يقول لك في حكي طلع خلال الفترة اللي فاتت عن أسعار تذاكر افتتاح وختام كأس العالم. أوكي. الحين الحكي اللي واصل إن 2 مليون دولار هي تذكرة الحفل الختامي أو المباراة الختامية، و1000 دولار تقريبا للافتتاح. ترامب بنفسه يعلق وينتقد أسعار فيفا لكأس العالم 2026، ويؤكد يقول أنا ما راح أدفع هذا السعر يعني.

لهالدرجة الأسعار وايد غالية ومبالغ فيها. وتكلموا عن شلون الأسعار كانت بالفترة اللي فاتت في 2022 في الدوحة، أنه يعني حتى لو النهائية وصلت لـ $1,000 بس هزتها كانت منطقية.

0: نأكد انهم يحجزون قبلنا مو مثلنا احنا. احنا حزة الحزة، احنا طيارتنا حزة الحزة، مسرحياتنا فيلمنا كله حزة الحزة، لا حتى دكتورنا حزة الحزة، بس هم يعني اذا توصل الاسعار لهالرقم هذا ظاهرة جديدة.
1: عيال سوق السودا شلون؟
0: شكرا. اذا بالوي 200 مليونين سوق السودا كان بتصير
1: تبيع بيتكم والسيارة.
0: انا بيوم من الايام حضرت المرة النهائية. يقول لك كلمات نستخدمها بيومنا اصلها تركي. فخلنا نروح حق مثلا بخشيش.
1: بخشيش طيب،
0: بخشيش اللي هي الإكرامية أو العطاء اللي يقدم مقابل الخدمة.
1: شو يقولونها بخشيش؟
0: السوريين واللبنانيين أتوقع عندهم كلمة أنجا.
1: إيه
0: أنجا يعني بالكاد.
1: في أغنية اللي هي مالت مشروع ليلى.
0: إيه.
1: إنزين underground music في لبنان. أنا شنو كان بدي كان بدي يصلح العالم أو شيء كذي، هلا أنجا حامل نفسي.
0: إيه يعني بالكاد.
1: إيه بالكاد.
0: إيه طبعا هم يقولونها أنجق. ها او انجك. اي الجمرك طبعا الضرائب، يعني هاي كلمه معروفه انها تركيه الاصل وقديمه. دغري، روح دغري.
1: أوكي.
0: او عطيها دغري بمعنى
1: حتى بمصر كانوا يقولون دغري
0: بالضبط. اي اللي تستخدم للدلاله على الصراحه والاستقامه. طابور كلمه تركيه بالاساس تستخدم للاشاره الى وحده عسكريه، واليوم احنا نستخدمها بمعنى صف، صف وطابور.
1: بس هي مو لغه عربيه طابور؟
0: هذه الكلمة يعني
1: مو
0: تعني يعني. بعد مثلا شنو عندكم هني أوضة.
1: أوضة
0: أوضة أي بالمصري معروف أوضة يعني أوضة. غرفة
1: أي طرابيزة
0: أي مثلا. أبضاي الشخص القوي والجريء. كابداي هم يقولون
1: كابداي. القاف والكاف هي قاعد تصير ألف عند بلاد الشام.
0: هذا واحد وصل لنا الكلمات ووصلها بهالشكل.
1: شو اسمه، أنا مرة صار لي صارت لي شغلة.
0: شنو؟
1: إن كنت أنا بتركيا ومع أخوي، وأخوي كان يبي روب خيار.
0: أوكي.
1: نزين. وقعد ساعة يشرح له يوغرت كيوكمبر، هو ما يعرف إنجليزي.
0: مو غلط.
1: وساعة وأخوي مسكين مصر اللي يبي روب خيار، وهذاك مصر إن أنا ما أعرف وكيفك يعني. كان أتذكر.
0: شنو؟
1: نزين. إن في واحدة من الدول العربية هذيلي كان يقولون جاجيك.
0: جاجيك
1: حق الروب وخيار يسمونه جاجيك.
0: اوكي
1: فكان اقول له جاجيك، قلت انا يمكن اصلها تركي
0: جاجيك.
1: لان اسمها اي صوتها تركي الكلمه. كان اقول له جاجيك، كان يقول جاجيك جاجيك.
0: انا بكتب الحين بجوجل جاجيك.
1: جاجيك راح يطلع لك
0: جاجيك. شنو يطلع لنا جاجيك؟ اي والله بس
1: خير.
0: اكثر على متبل ترى.
1: لا هم لان روبهم ثقيل يشابه اللبنه.
0: الجاجيك التركي يصنع عن طريق خلط الماء والزبادي مع الثوم. احنا مثلا ما نحط، نحط خيار.
1: في ناس يحطون على الروب ثوم
0: وتركيبات مختلفه من الخضروات والاعشاب. المهم ناخذ يعني خلاص
1: خلاص الرضا الرضا حليت الموضوع بالجاجيك
0: ما عندهم يعني
1: وتمام. انا كنت لما كنت ادرس برايتون كانت معي الروميت تركيه. وهي توها تعلم انجليزي، انا على الاقل كنت اعرف. فالحين احنا ماكو حوار ما بيننا، وهي جايه غرفتي تبي تسولف. يعني انت ما تعرف، ما نعرف نسولف مع بعض. جايه شو اسوي
0: الا نسولف.
1: فقاعد اقول لها ترابيزه أجزخانة. شو أقول لها؟
0: خوش الموضوع هذا. وعلاقتكم صارت وايد قوية.
1: قاعدة بس لقيت الكلمات اللي لقيتها بالمصري تركية قلت لها يعني.
0: لا تعليق. هلا أبو علي.
2: حتى أبلة.
0: أبلة.
1: أبلة أبلة تركية. أي. بس إحنا اللي الحين نقولها.
0: أبلة.
1: إيه يعني ما لقينا إيه أبلة يعني أختي، بس ما لقينا لها بديل بالمدرسة.
2: مس.
0: قول.
1: لا بس خلصنا مس انجليزي يعني نبدل تركي بانجليزي نفس الشيء.
0: احنا عندنا موستاذ سا سا سا سا
1: سا سا بلا بلا بلا بلا بلا بلا.
0: في مدرسين، شوف المدرسين ما يحبون سالفة انه توقف وتجي من طاولتك وتقعد ترفع ايدك وغصب تجي عند الاستاذ. ما ادري اذا الحين الامور كذي ولا
1: احس انه ما لهم خلق الحين. مو نفسنا اشتطاط.
0: اونلاين جيل اونلاين اونلين. اغنية حق احمد سعد يمكن توصف حالته اللي هو قاعد يمر فيها حاليا. احمد سعد اعلن عن انفصاله من زوجته. اي رسميا. قال طبعا اكدها بتويتر او بانستغرام، وكتب وقال ان ام عيالي ما هي مديره اعمالي من اليوم ورايح.
1: اوكي.
0: لان ما سماها حتى زوجته. على طاري احمد سعد، هذه الاغنيه واحده من اكثر الاغاني المشهوره والترندنج في تيك توك.

على فكرة بعد ما انتشر هذا الخبر اللي هو يعني طلاقة بشكل علني اللي هو ذكره أحمد سعد، الناس قاعد يقولوا له يمكن أنت بفترة زواجك الأغنية اللي تمثلك من اختياراتك هي يقول لك أقداركم تأخذ من أفواهكم، لذلك الفنانين لازم يتذكرون شنو يبون يغنون اليوم الساعة 9 على مارينا فام.

0: مع فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: نغم الصباح
2: تمام 48 دقيقة في نغم الصباح بهالأحد الجميل. درجة الحرارة حاليا 27 درجة، معناته التكييف شغال بالبيت وبالسيارة. كلمات قديمة للحين تستخدمونها في بيتكم، شنو ممكن تكون الكلمة؟ خلنا نسولف مع بعض. هني مسج واصل من صراحة ما حاطي اسمهم لكن قالوا ممكن أصالة.
0: نغم الصباح مارينا اف ام.

0: 53 دقيقة في نغمة صباح من ألبوم 2015 الأغنية بنفس العنوان 60 دقيقة حياة. أذكر نزلت نسخة ريميكس حق الأغنية هذه ما على الداعي خلوها حلوة مثل ما هي.
1: تحب الريميكسات والكفرات؟
0: قليل لما يضبطونه صح؟
1: صج؟
0: مو دائما مو كل شيء حلو.
1: الكفرز أنا أحب أسمع الكفرز.
0: أجن مو كل شيء يضبطونه بس الفكرة حلوة.
1: أي. أكيد أحب اللي تعرف اللي في أغاني يحاولونها مثلاً كذي ستايل ثاني مثل فينتج.
0: يصير فيش لحظة أعرف أعرف الكلمات بس اللحن مختلف شنو هذا؟
1: أو يحاولونها.
2: نغم الصباح.
0: تمام 54 دقيقة أو يحاولونها
1: لستايل مثلا والله حولها إسبانيا حولها شيء عرفت هالسوالف
0: مع الاي كل شيء صاير وايد سهل وعلى حفل شيء
1: مال بشر مال الإنسان قبل
0: شوي
1: قبل الله يصير AI هم كانوا يسوون شيء
0: وعلى حفل شيء هني يناسيني هذه حق منو
3: فور كات
0: ترى ما حد يسمع فور كات للحين إلا أنت
1: يا يناسيني
0: يا الله
1: روتانا قبل
0: اكثر واحد مشتاق حق اي ار تي 5 هو انت عموما على 220-2094 موضوع حلقتنا اليوم عن الكلمه القديمه اللي احنا تستخدمونها في بيتكم شنو ممكن تكون هني وفاء من الامارات داز مسج تقول الكلمه اللي احنا نستخدمها هي كلمه تناسب وضعي متشربص يعني ولدي 24 ساعة متشربص فيني احنا
1: متشربص
0: شيل اماراتية كيفهم
1: مالتهم ما سمعت انه من الامارات نفس
0: تقول اتوقع وايد من الكلمات الخليجية القديمة متشابهة بيننا في دول الخليج نفس ما قالت شيخة
1: صح
0: شيل حرف الراء
1: احنا متشربص متشربص
0: ايش فيك متشربص فيه ايش فيك لازق او ماسك فيه
1: عشان شباصة بعد لان هي تسوي نفس الفعل
0: يمكن
1: شنو يمكن بعد صح انا كل كلامي صح
0: واو كان نطفي المايك بنت اختي عندها شباشه وليس شباصه
1: شباشه بس لحظه تسمون الشباصه هذه تربط شباصه ولا فوركين فوركيت شنو
0: لا هذه المرحله الثانيه
1: شنو
0: انت مر عليك الكلمه شنو
1: فوركيتا اي انا اعرف في ايام الثانويه كانت تسميها فوركيتا وكانت اول مره اسمعها
0: هذه مستوى ثاني من الشباصه او من الشباشه بهالحاله

0: ساعات بعض خطوط الطيران تكون قيمة التذكرة ولا شيء.
1: أوكي.
0: السبب أو التحليل العلمي لهذا الموضوع والمادي هو أن ليش بعض الطيرانات اللي يسمونهم نفس الطيران الاقتصادي يبيعون لك التذكرة بسعر تعرف أن فيه خسارة متعمدة من طرفهم. لما تشتري تذكرة مثلا خصوصا إذا كنت بأوروبا أو بأمريكا من إلى تلقى التذكرة ولا شيء، بس ها انت عبالك ان انت تصدق ما بقى احد ما تقول له من ربعك انه صدق تذكرة بهالسعر صدق شلون ايه عبالك انت الحين يعني فلتة وصدتها بهالسعر. الرقم اللي انت دافعه ما يغطي حتى قيمة وقود الطيارة ولا حتى ضريبة المطار للراكب الواحد، فانت اكيد تقول الشركة خسرت او يمكن جلتش عندهم صار انا قدرت اشتري التذكرة بهالحال هذا. لكن يقول لك هذه التذكرة الرخيصة هي مجرد اداة لاكتساب العميل بارخص تكلفة ممكنة، فأنت كذي تروح لهم بدل لا تروح حق طيرانات ثانية. هذا رقم واحد صح؟ فالحين أنا كسبتك كعميل
1: طبعاً.
0: هذا واحد. اثنين، هذا الشيء بيعتمد عليه أشياء ثانية، يعني في هي تعتبر آلة سحب خلفية للي أنت قاعد تدفع. فرقم واحد أنت تبي تختار كرسيك صح؟ لأن في زحمة راح يكون
1: هي.
0: فأدفع هالكثر.
1: أدفع.
0: حلو. بعدين تبي تأخذ معك جنط زيادة.
1: أنا قلت بس اللي بيدك.
0: لا تحطها تحت الكرسي.
1: هي.
0: أو بيدك حتى ساعات حتى تحت الكرسي حاسبونك عليها. لا أدفع. يلا مو مشكلة. إنزين. نسيت تطبع البطاقة البوردينج باس. لا بهالحال لازم تدفع. فأنت ركبت الطيارة الحين. هم تدفعين، فهذا كله قاعد يروح من إلى من إلى توصل قيمة التذكرة
1: نفسها.
0: بس شنو أنا جزأت لك إياها، كنا قصت لك إياها،
1: أقنعتك بطريقة غير مباشرة
0: بالضبط. وأغلب هالطيرانات الاقتصادية عندهم على مواقعهم بعد عروض اللي يقول لك مثلا مو بس عندك التذكرة أيضا عندك تقدر تأخذ فندق معها أو تأجر سيارة. إيش رأيك أنا أحط لك إياها بهالسعر هذا، إذا حصلت بمكان ثاني أرخص تعال كلمنا نعطيك إياها ببلاش. ما راح تروح تقعد تدور بين هذا وهذا وهذاك، لذلك أنت قاعد تأخذ منهم سعر يبدو أنه هو سعر ولا شيء زهيد جدا، ولكن بالمرحلة اللي بعدها أو آخر شيء اللي تدفعه يكون مبلغ أنت ما كنت حاطه بالحسبان.
1: جربت هذا الطيران الرخيص اللي هو الاقتصادي
0: بالكويت؟
1: كان بالأي مكان بالعالم؟
0: بالمنطقة كان في طيران أتوقع إماراتي كان أو إي من أبو ظبي، جربته ومبدئيا تشوفين السعر كان الحين وقفوا ما صار لهم أكثر من سنة، تشوفين السعر سوفيش عجيب لا أكيد راح أسافر معاهم. بعدين يوصل الموضوع من إلى وتنتهي السالفة بأن أنا دافع التذكرة أغلب وايد.
1: أنا جربت أكثر من طيران اقتصادي، أنا كمان كنت قريبة وهذا يعني نوعين يمكن من الطيران وبرا من أمريكا واحد. كلهم تجاربي معهم سيئة صراحة.
0: أكيد باص
1: مو بس باص اللي هو أنت متبهدل. أنا لا أنا بقط فلوسي بالشمس وأقعد بالظلال.
0: هذا
1: أنا بس كنت أبي أجرب وقلت يمكن، لأن حتى ما معي جنطة كذي اللي هو شيء وايد سريع يعني. جنطة صغيرة كذي بالإيد.
0: شوفي حق سفرة بو مثلا يوم يومين في ناس صدرد يعني رايحة تخلص شغل وترجع، هذه الناس ما عندي مانع أن أسافرها سفرة صغيرة خلاص كانت رحلة بو ساعتين ولا ثلاثة، بس إذا أكثر لا.
1: إيه يعني أنا مرات مثلا أروح عمان، مرة رحت عمان عندي شغل أوكي وكنت رايحة يومين اللي هو ليلة واحدة بايتها يومين وبرجع. قلت اوكي يعني خل اجربها يعني يا ريتني ما
0: بس دايركت
1: اكيد لا لي ما سقط دايركت
0: اوكي
1: اي بس لا اخر مره ويعني اي طيران بالعالم عطني ولا هذول الاقتصاديين لا يعني ليش الله عطانا فلوس
0: بالضبط. يعني مسج من ايمان تقول ممكن تشغلون اغنيه ابو علي اللي هي كانت مال فوركاست وما تضحكون عليها. اوكي ايمان شويه منها بس اي من نوعها
2: يا مساء يا ياسمين
0: اوكي
2: بالهوى وانت تلاقيني
0: نكمل ولا
1: نبي لي اي اي اي
0: واو والله حفظتها ها. يسعد صباحكم أصدقائي ورفقاء الصباح. تذكرت كلمة قديمة. هذا نواف من البحرين يقول أهلا وسهلا، يقول كلمة هي القمندة وتعني الخلاصة.
1: هذه القمندة. يقول علي قالها الصلاة
0: وصباح احلى صباح من البحرين الى الكويت الحبيبه.
1: هلا والله
0: يا نواف، شكرا على الكلام الحلو، وهذا مكانك وبين اهلك، ويعني بالفتره اللي فاتت صار هذا الانقطاع بسبب يعني الاوضاع اللي كانت، ولكن شوي شوي اتوقع الناس بدت يعني تاخذ راحتها وترجع مره ثانيه. مو كل الطيرانات الخليجيه ما زالت تربط الدول ببعض، ولكن قريبه اتوقع
1: ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله.
1: خلينا شويه نهد السفر بالارض، نروح السفر بالفضاء. البنتاغون زين طلع اطلق الملفات اللي تتكلم عن الاجسام الطائره المجهوله اللي من سنين عشرات السنين اللي طافت زين، وقال انتوا استخلصوا النتائج اذا في شو اسمه اطلق طائره.
0: اقول لكم السالفه وانتم كيفكم،
1: انتوا هاكم الفايلات وهذا، يدرون الناس مو كلهم راح يقرون، عرفت؟ ولين الحين نظريه مؤامره راح تكمل، فان لانهم عليهم التزام قانوني ان كل ما ادري كم سنه لازم يطلعون الملفات.
0: صحيح.
1: فنقول لهم طلعناهم وكيفكم تصرفوا.
0: قبل فترة قالوا أن صوب الكويت كان فيه أطباق طائرة.
1: إيه أتذكر. وحتى كان بالجرايد. وأيضا يقول لك أن هذا يعني من الشفافية وما أدري شنو وكذي، بس المعلومات الواردة في هذه الملفات مو الكل قاعد يطلع عليها، لكن بشكل تدريجي راح يكملون أنهم يعرضون الملفات المتعلقة بالأطباق الطائرة.
0: بقول لك معلومة أتوقع أغلب الناس ما يعرفونها عن قانون المرور في الكويت.
1: قولي.
0: يقول لك تدرين أن في مخالفة مرورية يسجلها رجل المرور بحق المركبة اللي ما توقف عند مواقع عبور المشاة تحت مسمى عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، وقيمتها 20 دينار. يتم إرسالها المخالف عن طريق سهل، وعبور المشاة يعتبر جزءا أساسيا من الثقافة المرورية اللي تعكس أكيد مجتمع واحترامه للقوانين.
1: بس إحنا ما نقول رجل المرور الحين. أفراد الداخلية.
0: أفراد الداخلية.
1: لأن في نساء مرور.
0: هم صح. أوكي. يا النسوية.

0: يبدا الا مع نغم الصباح.
1: نغم الصباح لتسع ونص.
2: موجز اخبار الديره.
3: أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل السماح لقوارب صيد الهواة وقوارب النزهة بالإبحار خلال الفترة النهارية، وذلك اعتبارا من اليوم من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 7 مساء.
4: أكد عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت للطلبة عدم إلغاء أي اختبارات فصلية أجريت خلال الفترة الماضية، مطمئنا جميع الدارسين إلى استمرار سير الاختبارات دون تغيير.
3: وبآخر خبر من أخبار الديرة، يعلن الاتحاد الكويتي لكرة اليد عن تأجيل منافسات الدوري الممتاز ودور الدرجة الأولى وكأس الاتحاد للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك بناء على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد.
4: والحين مع أخبار الطقس مع أسامة المدن.
5: متوقع جو حار وغائم جزئيا، وهواء شمالي غربي معتدل السرعة ينشط على فترات من 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة، وفرصة غبار على المناطق المكشوفة. العظمى المتوقعة 40 والصغرى تنخفض إلى 26 درجة مئوية. البحر معتدل الموج يعلو أحيانا، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 6 أقدام. المد الأول ساعة 7 الصبح، الثاني ساعة 4:30 دقيقة مساء، الجزر الأول الساعة 11:20 دقيقة الظهر، والثاني الساعة 12:25 دقيقة بعد منتصف الليل. كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح.

0: الليل مع فضل شاكر. الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. نعم الصباح
1: طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معاك لين توصل مشوارك.
1: مارينا
2: 9:12 دقيقة في نغم الصباح. وبعد كل الكلام اللي طلع وكل اللي احنا قلناه وسمعناكم اياه من اغاني مختلفة اللي هي مفروض تكون اغاني الرسمية لكأس العالم، طلعت شاكيرا واخيرا وحطتنا كذي لمحة عن شنو ممكن توقع من اغنية كأس العالم الجاي. وبكذي هي تكون غنت 4 اغاني لكأس العالم. الاغنية الجاية اسمها داي داي، يعني ليتس جو. خلينا نسمع منها 44 ثانية.

0: صباحك
1: نغم
0: الصباح
1: بونجور. مبدئيا انطباع اول ما شدتني انتي
2: يعني مو نفس القبلين كانوا وايد احلى
1: بعلي.
3: لا لا عادي
2: اوكي يعني ليه الحين كاس عالم امريكا غنيه ما
1: مش ولا بد حتى لما شاكيرا تدخلت بالموضوع
2: تشيل الموقف يعني
1: مفروض يعني انقاذ موقف ولكن قلنا بالاي لغه هذه
2: بالايطالي داي داي
3: بس في اغنيه حق اليانا لا الحين ما طلعت
2: اليانا جراندي
3: لا اليانا
2: اليانا
1: اليانا اللي اتوقع ارجنتينيه أصول عربية
3: إيه أصولها فلسطينية
1: أتوقع إيه انشهرت على طاري الكفرز قبل شوي كنا نسولف سويت كفر حلو حقك أنت يا ثملي معك إيه إذا سمعتها هذه هي وعلم معنا داخل السيدي يعني بنسولف عن الأبراج واليوم
3: الأبراج المتمردة وتمشي عكس التيار في أبراج مطيعة في أبراج عندها مبادئ وفي أبراج لا تمشي عكس التيار ومتمردة جدا
1: أوكي.
3: نبدأ من المركز السادس الاجتماع اللي يكره الروتين الجوزاء
1: يكره الروتين
3: ايه
1: بس هو اجتماعي
3: اجتماعي يكره الروتين الجوزاء
1: أوكي.
3: المركز الخامس الحساس اللي حدسه قوي جدا برج العقرب
1: أوكي.
3: الرابع الرومانسي المتهور برج الحوت
1: متهورين ديش طوفة رومانسي ديش طوفة
3: المركز الثالث القوي الواضح بأسلوبه برج الأسد
1: أوكي.
3: المركز الثاني المبدع اللي يحب بيته برج السرطان
1: أوكي.
3: أما المركز الأول وأكثر برج متمرد وهو المرح الفضولي

0: برج القوس.
1: برج القوس اللي دائما يضرب كل شيء بعرض الحائط ويسوي اللي هو يبيه، ملك السفر والإنفاق على كشختها ولبسها ولوكها.
2: لا يعني هذا نوع من أنواع التهور.
1: شو تسوين؟ لا
2: التمرد أقصد.
1: التمرد على مجتمعه بشكل واضح،
2: على الروتين.
0: أكثر برجين يمشون على القوانين العذراء والدلو.
1: أوكي.
0: عندهم مبادئ.
1: بس فين المبادئ مع الباجي؟

0: نغم الصباح.
1: اليوم 10 مايو أيام عالمية وأعياد ميلاد، خلنا نعرف إذا اليوم عيد ميلادك أنت مع منو من المشاهير تحتفل، وغير هذا بعض الأيام العالمية الغريبة. فنبلش مع اليوم العالمي لي
2: الربيان.
1: أوكي،
2: شلونك مع الربيان؟
1: يعني أنت غدا ربيان ولا تقدير ربيان؟
2: ما أدري، بس الربيان بالحياة يعني مو صديقي وايد، بس لطيف لطيف.
1: ممكن بس إذا ياكي شو يسمونه مع بقسمات كذي،
2: مع بقسمات حلو.
1: وصلصة تل،
2: صلصة شو يسمونها، ترتارة
1: ما أدري يسموها. هذا مو كان في جيوش أو شيء شيء قبل
2: التتار.
1: أوكي، خلينا على الأكل أحسن.
2: اليوم العالمي لأنك تثق بحدسك.
1: خلنا نوقف بس دقيقة، عندك حدس؟
2: إيه،
1: وقوي
2: يعني
1: ولا يبوش؟
2: أنا أثق فيه بس مرات أنا يعني ما أتبعه.
1: سو الحدس، تعرفين لما الواحد مثلا يقول أنا بقلبي مو حاس هالشيء، وفي واحد يقولك أنا حللت، معناته براسي. الحدس أي واحد فيهم بالنص يكون؟
2: لا، هو إحساس شذي داخل تحسه، اللي تقول أنا مو مرتاح،
1: مو مرتاح،
2: أو في شيء أنا مو فاهمة.
1: أو العكس طبعا صحيح، اللي هو أنه عندي شعور أن الموضوع راح يمشي،
2: أنا أحس أن الموضوع راح يمشي.
1: فحدسك يومك أنك تثق بحدسك، أي شعور تحس فيه اليوم؟ يعني أتمنى تكون يعني واثق فيه.
2: اليوم العالمي أنك تنظف غرفتك. إن شاء الله أمي ما قاعد تسمع.

0: هالكلام.
1: إيه لأن هذا أتوقع أمك حاطة هذا اليوم العالمي. طبعًا يعني في ناس ينظفون غرفتهم لما أهلهم يكون فوق راسهم يحنون عليهم أو يخلون أحد ينظف غرفتهم.
0: لا لأن صايرة عندي عفسة.
1: إيه أكيد.
0: إيه صايرة عندي عفسة فيعني حافظت على عفسة.
1: زين. من ظروفك الخاصة.
0: دائمًا تقول إن مؤقت مؤقت مؤقت بس مؤقت يطول شوي عرفت هذا.
1: هو دائمًا يعني لازم في طرف ثالث يتدخل بس خلينا من هذا خلينا نروح حق خلصنا يوم العالمية نروح حق
0: يوم الميلاد.
1: إذا اليوم عيد ميلادك كل عام وانت بخير تاريخ 10/5 خلينا نشوف منو من المشاهير مولود معك اليوم.
0: اليوم مولود دينيس بيركامب لاعب كرة القدم الهولندي مواليد 69
1: وأيضا مغني فرقة U2 بونو المغني الأيرلندي اللي ولد سنة 1960. هذا بالنسبة حق أيام العالمية وأعياد الميلاد كل عام وانت بخير. يبي أغنية شوية الواحد ياخذ نفس عميق فيها
0: طبعا.
1: أوكي واحد ثلاث نواف تفضلي.

0: الصباح مارينا الأخبار الرياضية.
1: التقرير الرياضي اليومي مع مناف أشكلاني من برنامج بلنتي، تفضل.
2: صباح الخير. الهلال يحصل على كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه و91 بالمجمل بعد فوز على الخلود 2-1 الخميس اللي طاف. قرعة كأس آسيا 2027 أجريت أمس في مدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية، البطولة اللي بتبتدي يوم 7/1/2027، وأسفرت القرعة على وقوع منتخبنا الكويتي الأزرق في المجموعة الأولى مع المستضيف الأخضر السعودي وعمان وفلسطين، والافتتاح راح يكون بين السعودية وفلسطين. موفقين يا الأزرق، إن شاء الله نقدم بطولة كبيرة. نهائي الدوري الأوروبي بيكون بين أستون فيلا الإنجليزي وفرايبورغ الألماني في إسطنبول 20 مايو 2025، ونهائي المؤتمر الأوروبي بيكون ما بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فايكانو الإسباني في النمسا 27/5/2025. أول مرة ثلاث فرق إنجليزية تتواجد في كل النهائيات الأوروبية بالتاريخ، صارت قبل هالمرة 6 مرات، مرة للإسبان و5 مرات للطليان. في الليغا الإسبانية كلاسيكو الحسم الليلة الساعة 10 في الكامب نو، برشلونة يبي بس نقطة واحدة أمام ريال مدريد، وريال مدريد يعيش أسوأ أجواءه في تاريخه، ما عمره ريال مدريد عاش هذا الجو من التوتر. مباراة راح تكون منتظرة. في الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي يحصل على أول نقطة بعد 6 خسارات متتالية أمام ليفربول بعد ما تعادل معاه 1-1 في الأنفيلد. السيتي 3-0 على برينتفورد، يقرب من أرسنال يخلص الفارق إلى نقطتين. أرسنال يلعب اليوم الساعة 6:30 على أرض وستهام، مباراة صعبة، وستهام ما يبي يطيح درجة ثانية وأرسنال ما يبي السيتي يصيده. الكالتشو الإيطالي الإنتر فاز على لاتسيو 3-0، يوفي فاز على ليتشي 1-0، فيرونا بيستقبل كوم 1:30 الظهر، بارما بيستضيف روما 7، وميلان بباري أتلانتا في سان سيرو 10:45 ويبي يروح الأبطال. شكراً.

0: بداية الأسبوع ممكن تكون شوي ثقيلة، ممكن تكون خفيفة. أنت محظوظة هي خفيفة، إذا ثقيلة عادي، توك جاي من ويكند، والواحد لما يجي من ويكند يكون يعني مريح وشوي.
1: إن شاء الله إحنا خففناها.
0: أتمنى ذلك بغنية بسالفة بدلية ما تدري. ولكن على طاري الويكند، خلال الويكند اللي فات هذا اللي خلص أمس، انتشرت أخبار إن راشد الماجد راح يكون عنده حفلات بالكويت بعيد الأضحى.
1: حفلات مو حفلة.
0: الحين هذا الكلام صجي ولا هو مجرد بعض الإشاعات قاعد تطلع؟ راشد نفسه ما أعلن، ما في موقع رسمي لمثلاً واحدة من صالات الحفلات بالكويت أعلنت عن هذا الشيء بشكل أو بآخر، هو مجرد بعض المواقع تكلمت عن هالموضوع.
1: الأضحى قبل أسبوعين.
0: هل واصل لهم خبر؟
1: لو حقيقي كان ندى أعلنوا.
0: إلى ذلك الحين ننظر، بس يعني خلي يعلنون قبلها عشان واحد يمضي يحجز. المرة هذه ترى بطلوا الحجز، ها زين واللي بياخذ تذاكر. نشوفكم باكر بنفس الحزة 6:30 9:30. طال الملك
1: وأنا شيخ البهاوي
0: وحسين الخطيب. باي باي.

بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا FM على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دائما تعرفك.
2: شايف حالك.
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي
1: خل نرجع لزمن الوان غير والحان غير، كل شيء فيه لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا FM فيها الساعة كلها أغاني كلاسيك.

0: فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا فام.
1: وبعدين بيضل
2: خربل
1: لنا وفرخل
2: خربل
1: هم لنا.
0: مارينا فام في هالساعة تقدم أغاني كلاسيك
3: أغاني كلاسيك أغاني كلاسيك.

0: كاتريج وكاسيت وهم سي دي ويو اس بي ذاك الزمان. ساعة أغاني كلاسيك
1: دايما مارينا 94.4.

0: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. Go. 94
1: دائما
0: تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز

0: مع فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. مارينا اف ام
1: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت الحين. اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: أحبك وانت تدري.
1: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا فام لايف وين ما كنت بالعالم.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: وصارت ساعتي واحدة.
1: شيء ثاني
2: هاي هاجم شخبار
3: شيماء سليمان
4: هاي جايز
1: مطولين
4: هاي كلكم
3: وحدة الظهر
5: بتوقيت الكويت
6: هرنات وغاني على شنو
3: شيء ثاني.

0: تخيلوا ما أتكلم، تخيلوا أقدم البرنامج بصمت اليوم، ماكو كلام، ماكو كلام، ماكو كلام. ساكم الله بالخير، سامع عليكم يا جماعة. اليوم يوم الأحد وأنا بروحي بالحلقة، فش رايكم تقدمون الحلقة وياي؟ ش رايكم تصيرون مذيعين وياي؟ اللي حاب يصير مذيع وياي، يقدم فقرة، يقول معلومة، يختار أغنية، صيروا مذيعين وياي. أحس أن وناسة كذي أن إحنا نقدم البرنامج ويا بعض، نشوف مدى قدرتكم على أن كلكم تصيرون مذيعين وياي في شيء ثاني. اليوم مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم في ديرة الأمان والحب، بغض النظر عن كل شيء وعن أي شيء، دائما البدايات والحب اللي ما له نهايات. أقول أنا كويتي وأحب الكويت، أحب النقعة والنوير، أحب جبلة وأموت بشرق والمرقاب، حب الكويت قبل النفط وعقب الزيت، أحب الصفقة اللي شالوها وسط الدار، أحب أهلي أهل الكويت، عسى الله يحفظ هالديرة هذه إن شاء الله يا رب دائما وأبدا من كل شر. البدايات دائما في شيء ثاني للكويت.
1: شفتوا البحر؟
2: هذا البحر فتح نوافذ للحياة لأهل الكويت.
1: شفتوا البول؟

0: علي نجم شيمة سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: علي نجم وانت، واليوم انت واللي بتصيرون مذيعين وياي. مساكم الله بالخير. بالويكند كان في يوم عالمي مهم جدا لكل شخص، اسمه اليوم العالمي لكافئ نفسك. يقول لك يعتبرون يوم كافئ نفسك مناسبة مخصصة للاحتفال بالإنجازات الشخصية والاهتمام بالنفس. يعتبر لحظة اعتراف بالتقدم اللي حققته مهما كان بسيط، وان كان هالشيء هذا بأن أنت أكملت مهمة صعبة أو مجرد قدرت تتجاوز أسبوع متعب أو مرهق. ففرصة أن أنت تدلل نفسك وتقدر جهودك. فعشان كذي قل لي بتكافئ نفسك على شنو وشلون؟ هذا هو الموضوع اللي بنسولف فيه من بداية الأسبوع اليوم. بتكافئ نفسك على شنو وشلون؟ بتكافئ نفسك على شنو وشلون؟ 2202904 صيروا مذيعين وياي وجاوبوا السؤال. غنيمة
2: يا هلا.
1: هلا والله.
2: شلونك؟
1: تمام الله يسلمك. انت شلونك؟
2: قابلونك.
1: عساك طيبة.
2: وجودكم ان شاء الله.
1: شلون كان ويكندك؟
2: حلو خفيف.
1: احلى شيء بالويكند كان
2: احلى شيء بالويكند كان ان السنترال اخترب.

0: سنترال اخترب؟
1: ايه
0: لا اله الا الله، ليش؟
1: كذي فجأة.
0: ها صلحتوه زين ولا؟
1: لا والله عيزنا ندق على الفني، بسمنا بالحار وابنا تكييف ماي والحمد لله الامور صفت.
0: ايش هالفني اللي شايف نفسه اللي تدقون عليه ومايكم؟
1: ويكند ما يجي.
0: منعم؟ معقولة؟
1: ويكند ما يجي.
0: شو انتم يعني هو فني واحد انتم يعني وياه من سنين اللي ما دقيتوا على غيره؟
1: احنا متعاملين مع واحد بس يلا.
0: فهو شايف نفسه عليكم، نعذروني.
1: شاف حاله.
0: والله نعذروني انا مشغول هالفتره ما اقدر اجيكم، ما علي كلموني لحد.
1: اي والله بس ايش يعني، ما كان بيت سحروره وداركنا الموضوع الحمد لله.
0: اوكي انزين، وابيخ شيء كان بالويكند هم التكييف؟
1: لا ابي لا صدق انا عادي.
0: اي زين اوكي.
1: اي انا وايد ابيخ شيء ان بنتي طقرت يوم الخميس ما تبي تطلع.
0: ها
1: اي والله كفلت قوم نطلع ما بي، اذا نروح نشرب قهوه ما بي، اي مكان ما بي، انا اليوم بقعد بالبيت.
0: انزين
1: اي عاد ابوها الله يسلمك طالعني كان اقول له شنو تقول كنها واحده اعرفها.
0: يعني يعني المفروض العكس.
1: اي هو قط علي اني انا خاصه ما اقول ما بطلع ما بي اطلع، كان اقول له اوكي اليوم انا ما في شيء بس هي المطنقرة تقول سبحان الله الجينات الجينات.
0: الله يخلي لك اياها ان شاء الله يا رب، تعدل المزاج عاد بعدين.
1: اصلا يوم قلت لها احنا طالعين بعد الساعه مش رايك تعزمك على عشاء، كان طالعها صار فيني اطقها.
0: الله يخلي لك اياها ان شاء الله يا رب.
1: يسلمك.
0: قولي لي غنيمه، شلون بتكافئين نفسك وعلى شنو تكافئين نفسك؟
1: اكافئ نفسي على صبري على الناس.
0: صح والله صح.
1: اي والله تعبت صح. يعني شيء متعب انك تصبر على ناس وتحاول توجههم او تعلمهم اغلاطهم.
0: أي.
1: بس فوق كل هذا هم مو غلطانين، انت اللي غلطانه وانت اللي تكبرين مواضيع.
0: يا سلام. وتصبرين؟
1: اي اصملها انا
0: والله في عليك
1: لين قط الغلط قدام عينك.
0: انزين وشلون بتكافئين نفسك؟
1: اكافئ نفسي بكوب قهوه
0: اي
1: وكتاب
0: اي،
1: إذا شفت في روائي أحبه
0: أيه؟
1: أمسك الكتاب وأطلع أسكر تليفوناتي وما بيأذي عن أحد، وأنا كوب قهوتي وقاعد أي مكان لو بحديقة تحت الشجرة.
0: ومتى آخر مرة كافأتي نفسك؟
1: والله من قبل أسبوع.
0: يعفي عليك زين زين.
1: أي من قبل أسبوع كذي كنت شبه معصبة فدشيت السوق كان أشتري اللي ما أبي واللي أبي وكان أسوي الله فلك بس وناسة.
0: أي أي عادي فسفست الفلوس عن نفس هذه عمرها ما تكون شيء سيء.
1: أي أي أنا عندي عادي زين بادي الشرب وما عندي مشكلة المهم استانس.
0: عليك بالعافية والله.
1: يزيدك عافية يا
0: يسلمك. خلا كافئك بغنية، شنو بخاطرك تسمعين؟
1: أمبي وايد أشياء بخاطري بس عادي اللي تحبها، أدري متقارنين بالأذواق.
0: الله يبشرك بالخير. تم من عيوني يا غنيمة، حياك الله. السلام عليكم أبو يوسف.
2: سلام ورحمة الله أبو
0: يوسف. أهلا وسهلا، أهلا. اليوم قاعد تعاونوني بتقديم البرنامج، ترى أي أحد يدق اليوم هو مذيع وياي مو بس متصل يعني.
2: حاضرين أفعالي.
0: يسلمك يا حبيبي، شلون الويكند؟
2: والله حلو الويكند.
0: أحلى شيء بالويكند كان؟
2: رحت الخبز.
0: شنو؟
2: رحت الخفجي.
0: الله عليك بالعافية، ايش سويت؟
2: يا تمشي وناسة وشغل عدل مع الأهل.
0: عليكم مليون عافية. وأبيخ شيء بالويكند كان؟
2: ما كان في شيء بايخ يعني، ما كان الحمد لله.
0: الجمبوز أبو يوسف؟
2: ما في.
0: أبو يوسف فضفض لي وأنا أخوك، قول.
2: لا ما كل العافية.
0: قول يا أبو يوسف قول، أعرفك من صوتك.
2: يا غصب
0: بلا صوت غصب إلا فيك شيء أبو يوسف. تكافئ نفسك على شنو؟
2: والله شوف أنا أسوي مكافئ نفسي، طالع من اجتماع مبكر قلت أنا أروح مشوار كذي سريع أكافئ نفسي فيه، أستاهل الشغلة، شغلة في بالي من زمان يعني.
0: شنو هي؟
2: وخذيتها ومشيت يعني. ما في يعني.
0: شنو هي؟
2: في عطر شامع عند أخوك ناري. ناري
0: احلف
2: كان اقول لازم اروح اشتريه.
0: عليك بالعافيه. انزين جيب لي ولد خالتك، انا مو غريب
2: عند اخوك. موجود عند اخوك.
0: ما بي من اخوي، ما بي. مسكين ابو سعود اخوي، ابوك تيشرتاتها من عمري 13 سنه، حرام يعني. هلكت كبته فقير يعني، بعد اي الحين ازيد الطين بله ما ينفع.
2: خلنا نشوفك. وحاضر تامر امر قدام.
0: اوكي وافقت، اذا كذي خلاص وافقت. عليك بالف عافيه. خلا كافك بغنيه، شنو بخاطرك تسمع ابو يوسف؟
2: اهتم فيني المجيد.
0: الله شو يسمونه
2: القلب
0: القلب شمالي يقولون. حاضر.

0: من عيوني من اهداء صاروخي راح يلك من عيوني بنتي تامر امر حياك الله يا حبيبي باي باي. ام خالد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: يا هلا فيك يا هلا وغلا شخبارك عساك طيبه. شلون كان الويكند؟
1: تمام الحمد لله الله يسلمك.
0: عسى عسى عسى شنو احلى شيء كان بالويكند؟
1: اليوم مع وشوفت الاهل والاحفاد والعيال وكلنا بخير وضحكه وسالفه
0: الحمد لله. يديمها الله من يمعه طيبه ان شاء الله يا رب ولا يحرمكم من بعض. وابيخ شيء كان بالويكند؟
1: والله ابيخ شيء اللي هو اخر ساعه يوم السبت خدامت بنتي طنقرت وتهاوشت وياهم والريل وبنتي وريلهم وبهدلة صارت آخر شيء بس الحمد لله اتحلت.
0: زين راضيتوها؟
1: اي بعد اكيد راضية. قلت لها يا معودة اراضيها هذه اراضيها.
0: كم سنة صار لها عندكم امانة ام خالد؟
1: سنة ونص بس.
0: سنة ونص؟ زين
1: هي صغيرة. لا لا هي البنت صغيرة وحليوة وكذي بس يعني الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله عدت عدت عدت
1: الحمد لله
0: الحمد لله. ام خالد بتكافئين نفسك على شنو؟
1: والله شوف انا دائما اكافئ نفسي احط لي هدف اسبوعي واحاول اني احققه
0: وفي
1: يوم يعني باسبوع احاول اني انا احقق هذا الهدف سواء من صدع عن الناس او من مشروع بسويه او من اي شيء بحققه في حياتي بغير طبع بغير اسلوب بغير طريقه فالحمد لله أكافئ نفسي على نهاية الأسبوع اللي أنا حاطته لي.
0: ممتاز.
1: حلو. أشتري لي شيء حلو. سافر سفرة شيء خفيفة لطيفة طبعا هذا قبل الأوضاع الحين إن شاء الله الله يردها.
0: آمين يا رب العالمين. تزين تزين تزين يا أخوك تزين.
1: والله. إيه. هو أعزم واحدة من رفيجاتي قريبة مني يعني. المكافآت اشكال الوان على حسب المود الانسان عرفت
0: عليك بالف عافيه وزين ان انت قاعد تكافئين نفسك. يقول لك الانسان اللي كافئ نفسه معناته انسان ناضج وعنده وعي وايد واضح بمشاعره ووعي وايد واضح بشخصيته فبرافو عليك ان انت قادره تسوين هالشيء
1: ويزيد الثقه بالنفس يعني انا صح. انصح حتى التينيجر الطالبات الصغار والبنات الصغار يكافئون نفسهم مو شرط درجات عاليه ولا لا لا حتى لو اليوم سوت عملت امها ولا عملت اختها ولا تكافئ نفسها
0: صح
1: ويزيد الثقه بالنفس
0: صح صح اتفق معك 100% امين يا رب العالمين. اكافئك بغنيه ام خالد شنو بخاطرك؟
1: اي شيء بذوقك حلو
0: تامرين تامرين الله يسلمك الله يسلمك ويحلي ايامك مشكوره. نوره عندي وبعدين ام احمد. نوره مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
0: يا هلا وغلا
2: اهلا
0: مطول الغيبات يا بالغنايه
2: ترى انا يولي
0: وينك انتي من زمان مو داقش دعوه
2: انا شسوي
0: لا لا لا تسوين شنو شسوي
2: مو قبول صح
0: لا كلش مو قبول ولا هنا عليك نوره شهرين
2: انا بعد
0: شهرين
2: صح صح
0: الحمد لله على السلامة
2: الله يسلمك
0: شلون امورك طمنينا عنك عساس طيبة
2: احسن الحمد لله وين كنا وين صرنا
0: الف الحمد لله يا رب ما قلنا لك بتزين وانا اخوك قلنا لك
2: اي والله بتزين زانت
0: الحمد لله يا رب شلون كان الويكند
2: حلو تسويت كافأت نفسي بسبا ثلاث ساعات
0: عافية عليك والله
2: طلعت انا مش انا
0: والله عافية عليك طبعا
2: مو قادرة اوصل بالسيارة
0: والله برافو عليك هذا ترى يعني عين العقل ان الواحد كذي يسوي والله انزين ابيخ شيء بالويكند
2: روحت المستشفى كانت اختي شوية تعبينا فهذه الروحة
0: الف لا باس
2: ثقيلة
0: الف لا باس الف لا باس عليكم الف لا باس قايمة من الشر ان شاء الله قايمة من الشر
2: فبس هذا الشيء البايخ بس لا الحمد لله
0: انزين تكافئين نفسك على شنو نورة؟
2: أكافأ نفسي على أي شيء أنا أسويه بصالحي
0: مثل
2: يعني قلت حق أحد مثلا كلمة جبرت خاطرة سويت شيء أنا أفتخر فيه ساعدت أحد يعني كذا أكافأ نفسي بأي شيء لو إن شاء الله واجبة
0: عافية عليك عافية ما راح أسألك متى آخر مرة كافأتي نفسك أظن الثلاث ساعات بالسبا دليل أن أنت كافأتي نفسك مؤخرا يعني والله عافية عليك إنزين أكافئك بغنية شنو بخاطرك
2: رويشد وطن عمري
0: الله من زمان مسام عادي احطها بجلسات وناسة لانها كانت وايد عجيبه
2: احلى
0: والله العظيم انك ذوق يا نوره والله العظيم انك ذوق تم من عيوني حياك الله اهلا وسهلا ام احمد
3: يا هلا
0: هلا بهالصوت
3: هلا فيك
0: شلونك
3: تمام
0: شخبارك عساك طيبه
3: خير
0: عسى شلون

0: الويكند؟
1: والله حلو، يعني أنا ويكند أحب أكون مع الأهل.
0: إيه.
1: يعني أهلي، عيالي، أحفادي.
0: الله يخلي لك إياهم إن شاء الله.
1: إيه هذه فرحتي يعني.
0: زين، عرفنا الحلو بالويكند، المو حلو كان بالويكند شنو؟
1: أنا عندي أمي إذا قلت شغلة إنه شخص مريض وصار في شيء تتقمص شخصيته. وتقول لك فيني وما ما فيك شيء، لا فيني انت ما تعرفون شيء، ما تحسون فيني
0: يا حبيبتي.
1: لا تتغم ابنهم لحد يطار المرض.
0: لا اله الا الله حبيبتي، عسى الله يحفظها ويبعد عنها.
1: طيب ضيق خلقنا اذا يعني قالت انا فيني كذي.
0: ايه ما عليه ما عليه ما عليه، التغلى عليكم
1: دائما على طول،
0: تغلى عليها بالعافيه. خد تغلى خد
1: بس
0: تغلى.
1: الله يبعد المرض ان شاء الله.
0: امين امين يا رب، امين يا رب، يخلي لكم اياها ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه. أم أحمد، يعني إذا قلت لك كافئ نفسك، بتكافئ نفسك على شنو؟
1: إن أنا إنسانة يعني مريح، أحب الشيء زين حق غيري قبلي.
0: إيه.
1: وأحب عيالي مستانسين. بنتي تبي سيارة، رزيت الويب دفعت لها.
0: لا إله إلا الله، الله يزيد.
1: فأنا أحب هاي وناستي.
0: إيه.
1: هذا كافئ نفسي فيه.
0: حلو حلو، إنزين شلون مكافأتك لنفسك تكون؟
1: يعني توني رايحة مول وشريتي أغراض ورادة وأنا مستانسة.
0: عليك بالعافية، الله يزيد ويبارك إن شاء الله يا رب. واللي تبينا إن شاء الله يا رب دائما تقدرين تأخذينه.
1: آمين يا رب.
0: أكافئك بغنية، شنو بخاطرك تسمعين؟
1: مثل ما قالت رويشد اللي هي طلبت أنا معاها.
0: يلا تم من عيوني ثنتين. حاضر حاضر، أهلا وسهلا منال.
2: أهلا فيك.
0: مطول الغيبات يا أبو الغنايم، وين زين طلعته وأنتم زمان مداقين؟ والله
2: اي والله يلا الحمد لله.
0: ترى مستمعينا اللي نحبهم انتم يعني نفقدهم.
2: الله يسلمك.
0: يسلمك يا هلا فيك يا منال، شلون كان الويكند؟
2: والله وايد حلو
0: الحمد لله. الف الحمد لله يا رب، الف الحمد لله يا رب. تكافئين نفسك على شنو؟
2: انا اشوف الحين في مرحله التقاعد، قاعد اسوي اوراقي
0: ما شاء الله. ايه
2: فيعني اي والله فمكافئه نفسي ان انا ما ادري يعني مستانسه
0: مستانسة.
2: هي يعني مرتاحة، أحس إن أنا بكافئ نفسي بإن بسافر بعيش حياتي من أول وجديد، يعني حياة ما بعد التقاعد.
0: أعرفها طبعًا. إيه. تستاهلين والله. أديتي دورك الوظيفي، عشتي حياتك المهنية بنجاح وإنجاز، والحين صار وقت راحتك وصار وقت إن أنتي تلتفتين حق نفسك وتسوين كل شيء خاطرك فيه.
2: بالضبط.
0: الحمد لله الحمد لله. منال أكافئك بغنية، شنو بخاطرك تسمعين؟
2: أي شيء حق محمد المصباح.
0: أي شيء حق محمد المصباح من عيوني الثنتين. سلام عليكم جنان.
3: عليكم السلام علي.
0: أهلا وسهلا، شلون أخبارك مسوية؟
3: تمام الحمد لله زين.
0: شنو آخر شيء بكتي ومن منو؟
3: آخر شيء بكته؟
0: إيه
3: آخر شيء بكته خذيت البلاينر من بنتي.
0: أوكي شفتي، حسيت إنك مسوية شيء، طحت عليك على طول جنان. شلون كان الويكند؟
3: وايد حلو الويكند الحمد لله.
0: عليك بالعافية، شنو كان أحلى شيء فيك؟
3: والله رحت مسرحية المظفر.
0: شلون كانت؟
3: خيال عجيبة عجيبة
0: يعني. خالد اسم الله عليه اسم الله عليه ما شاء الله فنان يعني. وشنو كان أبيخ شيء بالويكند؟
3: أبيخ شيء بالويكند ما كان في شيء بايخ الحمد لله، كل شيء
0: الحمد لله الحمد لله. لا زين زين، هذا يعني هذا خبرا طيب. تكافئين نفسك على شنو؟
3: على اوكي على شنو انه يعني انه اذا مريت بضغط يمكن يوم طويل تعب بالشغل، اذا يعني اكافئ نفسي على كل شيء، انا ما انطر شيء عشان اكافئ نفسي.
0: عافية عليك والله، عافية عليك. زين شلون تكافئين نفسك؟
3: شلون يمكن تستغرب، استانس اذا انا ونست احد قدامي، احب اشوف ردة الفعل، هذا يونسني اكثر ما انا اكافئ نفسي.
0: اعرف ولو اعرف هالشعور عادل 100%، هذا لان انت شخص معطاء جدا يعني.
3: الحمد لله
0: والله صدق، الله يديمها ان شاء الله يا رب. نكافئك بغنية من مارينا فهم، شنو بخاطرك تسمعين؟
3: في شفت اغنيه عديم الشوق وام سوري قد الشوق وعليم الله، اكو اغنيه جديده هم نفس الطقه، ما ادري اذا حطيتوها ولا، اسمها وحشتني.
0: وحشتني اي اي
3: اعتقد انها اي اي وحشتني حور اسمها.
0: وحشتني حور، اوكي راح ادورها واذا ما لقيتها راح انزلها الحين واحط لك اياها على الهواء.
3: ثانك يو علي.
0: اهلا وسهلا فيك جنان، حياك الله. على طاري خالد المظفر، اغنيته اللي مات مسرحيه هالسنه، اظن ان نجاح جديد يا عقب عالم العشاق اسم الاغنيه. بظل

من مسرحية مهندس الذوق العام لخالد المظفر. على فكرة هذه الأغنية من كلماته وألحانه. سمعوا سمعوا بالكوبليش يقول شاطر شاطر. الأغنية عندنا مارينا فم اللي يبيها يقول لي أدزلها واتساب.

0: والله ما كذبوا خبر على طول دشوا علينا بالأغنية. فجر فجر والله قاعد يدشون علي. اي والله انا اباها الأغنية. انا ابي يا جماعة خف خالد مظفر يزفني. هي الأغنية عندي وعند لوكيشن. تعال لوكيشن مو بس انت تراها، مو بس انت قاعد تكشخ ان الأغنية عندك وقاعد تقول حق الناس ترى الأغنية عندي. الأغنية موجودة بمارينا فام حصريا. ثقة خالد المظفر ابو عبيد في مارينا فام من يوم الأربعاء اللي طاف يعني. اوكي يلا وامضوني خمس دنانير احول أغنية. يا جماعة تذكرون أغنية يوسف العماني هذه؟
1: غالي علي واغلى من كل البشر

0: اقدر ولازم.
1: يعني ايش كثر هالغنية هذه كانت خطيرة ان احد غنى انجليزي وعربي بنفس الوقت. لا ترتجي، وين هالمقطع؟ تفضل يوسف العماني.

مع هوس الاي اي والاغاني اللي قاعد يسوي لها ريميك بالاي اي. في واحد اسمه 3Z Production او عز Production، ما ادري اي واحدة فيهم انت، بس سوى لا ترتجي بالاي اي بشكل وايد ذكي. سواها كأنها دوتو بحفلة لايف والجمهور قاعد يغنيها. رجدد الاغنية بشكل وايد خيالي. سمعوا

شوفوا فني يوسف العماني شلون الغنية طلعت بجو وايد عجيب أسباني وسمعوا وايد ذكي اللي سوى ريميك حق هالغنية بهالشكل هذا. انت

0: ترى علي وشيماء قاعدين معك بالسيارة. شيء ثاني اسم على مسمى.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: انتوا تسمعون شي ثاني على مارينا اف ام.
2: يمكن كلنا نحب أغنية وطن عمري مالت أبو خالد، بس لما غناها بجلسات وناسة سنة 2017 غناها بشكل معادي والله، خصوصا الكوبليه الأخير لما غناه غناه وهو مزج. عموما احنا يعني نحب صوت أبو خالد بكل الأشكال، لكن احنا تعودنا على هذه الأغنية تكون على العود بس. نزلت في ألبوم وطن عمري 2000، أغنية عمرها 26 سنة اليوم، تخيلوا. حفظناها، وتبي أكثر غلا أعطيك، وتبي عمري إذا يرضيك، وفداك العمر وأحلامي، وكل لحظة من أيامي، تعال نسابق الدنيا نسافر والفرح معنا. يعني شفتوا هذا مقطع، تبي أكثر غلا أعطيك، تبي عمري إذا يرضيك. سمعوا أبو خالد لما وصل هالكوبليه شلون غناه، لما نردده شلون مزج فيه. يعني يا جماعة تبقى الأغاني بصوب والفنانين بصوب، وعبد الله رويشد وموسيقته وتاريخه وإرثه الفني، يعني فعليا شيء ثاني.

0: مساء الخير.
1: ايه ده؟
0: مساء ريحان.
1: في ايه يا جماعه؟
2: مع علي وشيماء.
3: الحين يعني المسرحيات خلاص احنا بموسمها. ها؟ قبل شوي سمعنا عن مهندس الذوق العام، بس بالجابرية وعلى مسرح دار المهن الطبية يا جماعة هركليز بيكون موجود. أنا عارف ناديه هركليز الحين، يعني احنا قاعد نتكلم عن ملك الملوك. اوكي، شو اسمه؟ هرقل ولا هرقل ولا هرق؟ اوكي شباب ساعدوني،
4: هي هرقل ولا هرقل؟
5: لا لا هي هرقل، هم قاعد يقولون هرقل غلط.
6: هي فانيلا ولا فانيلا؟
4: هو هرقل.
7: هرقل هركليز.
5: ايوه هي هرقل.
8: بما ان المسرحيات ردت، خلينا نكلمكم شويه عن مسرحيه هرقل.
4: ويلكم باك اول شيء.
5: يا ثانك يو سو
3: ماتش. اوكي، فاذا بنقول اسمها بنقول اسمها هرقل.
5: عشان كذي قلت انا بكون
3: خالد امين. شنو قال؟
5: ينصرف على العرض المسرحي، يكون في تعب على العرض المسرحي.
4: دائما وجودك بالمسرح يعطي شعور غير. شنو شعورك؟
3: فيصل العميري
9: ممتاز، خصوصا لما اكون مع كوكبه من زملائي النجوم نجوم المسرح.
3: انزين الحين اثبت ان هي اسمها هرقل. اوكي هرقل، يعني احنا قاعد نتكلم ان من 14/5 راح تبدي مسرحيه هرقل من انتاج اللي سووا لنا مسرحيه زرقون والمصباح السحري بالتعاون مع اورنج نسيج انفيزبل. مسرحيه هرقل برؤيه فنيه جديده في العالم العربي، راح تكون عباره عن تجربه بصريه وسمعيه تخلي الجمهور يحس كأنه هو عايش داخل فيلم سينمائي عالمي. الرؤية الإخراجية والإبداعية راح تكون من إخراج المخرج القدير نجف جمال، مخرج رائعة علاء الدين. الإخراج الإبداعي، وهذا شيء وايد فخور فيه للأمانة، لأنهم فريق كويتي مبدع شاركوا في والت ديزني إماجينيرينج، شاركوا في تصميم مشاريع عالمية مثل Guardians of the Galaxy وأفاتار. فعليا شباب كويتيين اشتغلوا بأفاتار، اشتغلوا بوالت ديزني، اشتغلوا بGuardians of the Galaxy، موجودين في عمل هرقل. أتمنى أني ما نسيت شلون يقولونه. طبعا فنانين وايد موجودين، نجوم المسرح مع حفظ الألقاب: هيفاء عادل، خالد أمين، لولو الملة، فيصل العميري، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، مريم شعيب، آلاء الهندي، علي المهيني، بدر البكر، شهد أشكناني. مجموعة فعليا وايد عجيبة موجودين. الموسيقى من إنتاج يعني فنانين، والله فعلياً إذا بنقول فنانين هم فنانين. أنا قاعد أتكلم عن دافي وش كثر خيالي، يعني أنتوا يطري عليكم شنو صار فينا إحنا على أغنية شكي دم دم، وش كثر اللي هال حبوها. حمد العماري ودافي إذا حطوا إيدهم بموسيقى مسرح يكون مختلف. تصميم بصري وايد عجيب بين حضارة اليونان واللمسة الشرقية الأصيلة بالأزياء والديكور، طبعاً مع توظيف الشاشات والديكور.

راتب مقاييس عالمية. بالضبط انتوا راح تحسون كنا حاضرين حق ديزني هوليوود. شيء مو عادي بهرقل. الحين هذه الأغنية عرفناها من شيكي دم.

هات هات ما عندك يا جماعة. معقولة أن يعني حتى بالحلم قاعد تطلع لي هالغنية؟ مو عادي للترند الخيالي اللي قاعد يصير على قولي. في أحد بعد ما رقص عليها هذه؟ ترند الويكند وبنجاح.

0: تسمعون شيء ثاني على مارينا فهم.
1: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري، تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي اشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
2: مارينا
3: تحكي يلا.
4: It is 2 o'clock.
5: أيوة
3: نبي نشوف.

0: وين عايشين ولا وين متوظفين.
1: مارينا
2: يا اخي احكي
3: نكون مع بعض.
4: ترى ورانا فويس نوت
0: خارج ساعات العمل المحددة.
1: علي نجم
3: نعم احترمه.
1: شيماء سليمان
5: اقلوب اقلوب
0: احنا ما لنا دخل.
1: شيء ثاني
6: قاعد نكتون.
7: تفضل
0: يلا.
8: بصمته وطلعته من الدوامات ثنتين الى ربع. اتوقع ان الحين اغلب الشوارع بتصير زحمه. مساكم الله بالخير. احنا اليوم قاعدين نسولف بما ان بالويكند كان في يوم عالمي اسمه اليوم العالمي لكافئ نفسك، واللي هو يعتبر مناسبه مخصصه للاحتفال بالانجازات الشخصيه والاهتمام بالنفس. قاعد اسال اليوم، قل لي تكافئ نفسك على شنو وشلون تكافئ نفسك. تقدرون تدقون علينا على 2202-0904 ونسولف عن موضوع مكافأة النفس. كافئ نفسك خو، خو كافئ نفسك. ايش كثر شايل، ايش كثر متحمل، ايش كثر مطوف، ايش كثر صابر، ايش كثر معدي، ايش كثر متحمل اوادم حتى اهلهم ما يتحملونهم. لا خلني ساكت عاد انا لا افتلت. يقول لك في دراسة منشورة تقول ان تقدير الذات ومكافأة النفس ينشطون مناطق المكافأة في الدماغ، وهالشيء هذا يرفع شعور القيمة الشخصية ويقلل التوتر النفسي. يا حبيبي احنا محتاجين نقلل التوتر النفسي بكل اشكاله يعني، والله العظيم. فتكافئون نفسكم ولا راح نتهاوش؟
9: يا حبيبي يا حبيبي.
8: ام عمر مساك الله بالخير.
10: مساكم الله بالنور.
8: يا هلا وغلا. يا هلا فيك، شلونك اخبارك مسوي يا عساس طيبه؟
10: تمام الحمد لله، انت شلونكم؟
8: انا تمام دام ان انت تمام. شلون كان الويكند؟
10: كرمال كذي اقول لك عصرت الليمونه.
8: عصرت الليمونه
10: هذه اغنيه علقت ببالي كذي، ترى كرمال كذي اقول لك عصرت الليمونه ورا بعض.
8: اوكي اوكي اوكي. ام عمر تكافئين نفسك على شنو؟
10: علي انا حد دائما اكافئ نفسي.
8: على شنو؟ على شنو بالله؟ اي على شنو؟ على شنو؟
10: على ان شاء الله اطمح ان ولدي يصير تشامبيون، فان اكافئ نفسي ان انا قاعد اطمح ان هو احبب فيه شيء هو حيل حابه وازرع فيه ان هو يصير بطل.
8: عافيه عليك. شلون تكافئين نفسك؟
10: كثر ما ان انا قاعد اودي واعيبه وان اشوف هذا الشيء حلو وانت راح تحبه وهو حابه فعلا، اكافئ نفسي بشيء انا احبه. اروح اشتري لي جنطه سوار، ما يمنع احيانا وجبه.
8: الله، ترى هذه اصدق مكافاه
10: صدق.
8: شنو الوجبه؟
10: ولا العظيم من اي مطعم احبه.
8: مثل لحظه، اليوع اليوع اليوع قاعد يلعب دور ما عليه.
10: تشيكن ستريبس، ران صوص، بافلو.
8: الله
10: ايه.
8: عافية
10: جوي.
8: عافية. انزين ام عمر خلا كافئك بغنية، شنو تبين؟
10: على ذوقك. عليه
8: على ذوقي. تم من عيوني الثنتين تامرين امر. فيصل السلام عليكم.
11: مساك الله بخير بهيام.
8: مساك الله بالنور والكرامة والمحبة وكل شيء حلو ومثل صوتك الحلو.
11: يا حبيبي.
8: يا حبيبي انت شلون امورك؟
11: والله ماشي الحال. شلون اموركم طيبين؟
8: والله على ما تحب الحمد لله. الاهل شلونهم؟ عساكم طيبين.
11: اليوم داق عليك ترى اتصال استثنائي.
8: ايش معنى يعني؟
11: الوالده يمي تبي تشارك.
8: يا حبيبه عيني عسى ربي يحفظها ويطول بعمرها بالصحه والعافيه. يا رب
11: يا راسي وياك.
8: الله يحفظها. عطني اياها.
11: ابو هيام هاك.
12: يا هلا
8: مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا باعز واحلى صوت طلع ويانا على الهواء.
12: الله
8: يسلمك ويحفظك. شلون امورك؟ عساس طيبه.
12: والله الحمد لله بخير. الله
8: عسى عسى. قولي لي تكافئين نفسك على شنو؟
12: اكافئ نفسي اسوي لي وليمه منسف.
8: وليمه منسف.
12: منسف
8: وتستاهلين والله. تستاهلين. متى اخر مره كافأتي نفسك زين؟
12: والله تدري احس يعني بعض المرات.
8: ولا فيصل المفروض هو اللي كافئ.
12: حبيبي ما يقصر
8: والله. هو
12: لا وليمة منسف من دياتي.
8: يا سلام يا سلام يا سلام، فيها الخير والعافية. انزين ام فيصل شو سمعك؟ ابي اكافئك بغنية على الهواء، شنو بخاطرك؟
12: على مزاجك.
8: على مزاجي؟
12: ايه.
8: زين من عيوني الثنتين. تسلم ايدك على هالتربية الطيبة. والنعم فيصل والنعم فيه والنعم والنعم من رباه. عسى ربي يحفظكم ان شاء الله يا رب.
12: الله يجزاك خير.
8: امين يا رب العالمين. الله يحفظك. حياك الله حبيبة.
13: مساء الخير.
8: مساء الورد. اهلا وسهلا.
13: كيفك؟ شو اخبارك؟
8: اهلا وسهلا الحمد لله منيح.

0: انت شو اخبارك؟
1: الحمد لله. بتعرف شو هالسؤال الحلو؟
0: شكرا.
1: يعني اذا احنا بنوقف هيك شوي نطلع بحالنا بالمراية ونقول امتى بدنا نكافئ حالنا، حتى يعني never say it's too late. يعني
0: لا طبعا
1: أبدا.
0: طبعا
1: يعني بكافئ نفسي انه ابعد عن كل حدا عم بيأذيني، يعورني، يتعبني. انا مو من فان ذات هيفا، بس شفت غنيت بدنا نروق،
0: بدنا نهدى شوي.
1: ايوه بدنا نروق وبدنا نهتم بحالنا. انا هلا عم كافئ حالي اني عم بهتم بحالي، كنت دائما اهتم باللي حوالي على حساب حالي، عرفت؟
0: ما يصير
1: يعني والله العظيم يا علي، مش انه عم بالغ انا الطيبه، لا لا انا شريره شوي. والله العظيم انا برج العقرب، فانت عارف انت برج العقرب بيعطي عطاء بلا حدود،
0: صح؟
1: اوكي بس وبيجي على حاله، بس بيجي وقت لإله خلص انه انا لازم
0: انف از انف انف از انف.
1: بتعرف انه هلا انا عمري 44 سنه،
0: ما شاء الله.
1: اللي بيشوفني بيعطيني عمر اصغر من عمري ب 15-17 سنه.
0: برافو، معناته مهتمه بنفسك عدل.
1: ايه هلا صرت اهتم بحالي، مع اني بعمر اصغر من هيك كان يبين عمري اكبر.
0: اي مو كل ما بديتي احد على نفسك وما كنتي انت الاولويه، انت زدتي على عمرك 3 سنين.
1: ممكن اقول شغله اخيره بس؟
0: قولي شغلات افعلك.
1: تفضلي. بقول لكل بنت بالذات، يعني مش بس شاب، كل بنت حبي حالك واهتمي بحالك قد ما فيكي، انت بتستاهلي انك تحبي حالك.
0: اوكي، اتمنى ان يكونوا قاعدين يسمعونك. حياك الله يا حبيبه، مشكوره وما قصرتي. ابو سعود، ابو سعود، ابو سعود،
2: هلا حبيبي. هلا
0: ايش دعوه سبع مرات اناديك؟
2: والله علي طقيت شو اسمه السماعات الايربود، وهذا شوي صار عندي لبس من الموضوع، انا اسف.
0: لا حول، ما يبى سماعات الواير، شو مقصره وياك فيه؟
2: لا لا بس الحين بطق لي اربع سماعات من النوع هذا الواير، ضقط عندي ثنتين سبير بالسياره.
0: والله العظيم ايربود بعد انا ناقص اشحن تليفوني عشان اشحن سماعه.
2: والله انك صاجي يا ابو هيام.
0: شو اخبارك ابو سعود؟
2: والله طيب حبيبي، انت شلونك؟
0: بتكافئ نفسك على شنو؟
2: والله كافئ نفسي على كوب قهوه، حلقه من المسلسل، جيم شوي بلاي ستيشن.
0: بس ليش شايف نفسك تستاهل المكافاه؟
2: والله علي لان شاري راحت بالي وشو اسمه، وعلى قولت بنفسي يعني ما احب ان اقعد مع ناس سلبيه، فانا احس جي احب اكافئ نفسي بالامور هذه، اساس ان انا اكون شبابي اكثر وما احس بالهموم والمشاكل. انا عندي ربعي وايد فيهم هموم، كلهم شايبين. انا لو تشوفني يعني ما تقول انت عمرك مثلا 40،
0: ما شاء الله لك طولة العمر.
2: اي احب اهتم بنفسي، احب اهتم بعمري، ما احب اقعد مع ناس سلبيه، ضايق، احب اضحك.
0: عافية عليك.
2: عرف
0: هذا كله ترايم عن النضج، ها؟
2: طبعا
0: انك تستوعب قيمه نفسك وقيمه مزاجك وقيمه وقتك وقيمه تقعد مع منو وتخالط.
2: يعني اعطيك اسرع شيء، اسرع شيء
0: ايه؟
2: مثلا بسافر، واحد كنسل، ما كنسل سفرتي، اسافر.
0: اي عافية عليك، شنو هو كنسل؟ انا كنسل ايش حق
2: بروح اسافر؟ لا تروح سينما بروحك، شلون انا بسولف معك بالفيلم؟ لا بطالع،
0: صح؟
2: يعني هالامور هذه.
0: والله عافية عليك، لا عيل تستاهل تكافئ نفسك
2: حبيبي.
0: وانا بكافئك باغنيه، ايش تبي تسمع؟
2: تك علي على الحين هاب الاي اي،
0: كلنا هابين بالاي اي.
2: في واحد خيالي مسوي اغنيه يوسف العماني ريميك،
0: توني حاطها على الهواء.
2: لا كان يا مكان علي مسامعها،
0: احلف
2: وقسما بالله.
0: دز اللينك على واتساب مارينا الحين، دز اللينك على واتساب مارينا،
2: شيء جبار اللي مسوي.
0: تكفى، لان انا سمعت توا غالي علي لا ترتجي.
2: لا هذه اغوى،
0: احلف
2: والله اغوى.
0: دز لي اياها، دز لي اياها على الواتساب الحين، تكفى
2: الحين اطرش لك اياها
0: حبيبي ابو سعود. حبيبي حياك الله، يا هلا فيك. منال السلام عليكم.
3: تمام.
0: هلا والله، شلونك؟
3: اهلا. تمام.
0: توك طالعه من الدوام؟
3: لا والله مدرسين اونلاين.
0: الله يعطيكم العافيه.
3: الله يعافيك.
0: هانت هانت، قربت عطلتكم؟ قربت.
3: وين قربت؟ بيخلونا لي سبعة نقعد بروحنا.
0: عادي احنا موجودين نآزركم، لا تحاتين.
3: الله كريم.
0: فتحوا مارينا بالمدرسة وان شاء الله نآزركم يعني.
3: تب تب.
0: الله يسلمك. منال تكافئين نفسك على شنو؟
3: عاد انا ملكة المكافآت.
0: عافية.
3: برج الأسد.
0: عافية.
3: أعيش عشان أونس نفسي وأكافئ نفسي أنا.
0: والله متى بدأ هالمبدأ يتكون بحياتك؟ من زمان أنتي كذي ولا لا هذا شيء جديد إن أنتي تكافئين نفسك؟
3: والله صار له تقريبا

0: تقريبا 3 سنين.
1: اي عافية. اوكي.
0: اول شيء لان انا من الناس ما احب يعني ما احب اللي اعيش نفسي يعني بضغط او ان افكر وايد او ان احاتي وايد. ما احب كلش. واي شخص احس انه يفكر وايد او انه ياثر علي بهالشيء اوخر عنه على طول لو منو كان.
1: زين تسوين شلون تكافئ نفسك؟ زين
0: اكافئ نفسي بكل شيء. اشتري طبعا. اذا قلت اونلاين شوبينج، اذا قلت اروح البوتيك نفسه واخذ لي، ولا سفره، ولا طلعه، اي شيء يعني احس انه ممكن انه يغير لي مزاجي اسوي على طول.
1: والله عافية عليك، برافو.
0: وحاليا رايحه اكافئ نفسي، خلصت نادي بروح اكافئ نفسي.
1: اب
0: بروح اشتري فريجرانس من سلوران.
1: عليك بالعافيه. زين تسوين والله. شوفي شلون الطاقة حلوة لما الواحد يروح يكافئ نفسه، يحس انه فعليا في متعة بالموضوع. خلا كافئ. ايش تبي تسمعين؟
0: بدنا نروح.
1: بدنا نهدى شوي.
0: ايوه.
1: عدلي لي ثلاثة اشوف.
0: واحد اثنين ثلاث.
1: لا هذه اسرع 1 2 3 بالدنيا. بس يلا 1 2 3.
2: لا

0: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي ورا بعض اللوح.
1: أنا شلون توني أسمع هذا؟ في واحد يقول نو نو نو. سمعتوا يا جماعة؟ دقيقة سمعوا سمعوا.
0: أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح.
1: شلون توني أطيح عليها؟ شلون؟ أوكي يا جماعة اللي قاعد يدشون علي جد يقولوا لي نبي أغنية خالد المظفر. ما يا جماعة لا لا توهقوني صدق قاعد يدشون علي بكل مكان نبيها نبيها نبيها. أبو سعود دز لنا كان يا مكان اللي مسوينها بالاي اي. خلاص اسمع نازلة من 5 أيام. احنا سمعنا لا ترتجي أو غالي علي بالاي اي ايش كثر طلعت وايد عجيبة. بس خلنا نسمع كان يا مكان شلون صايرة.

0: قاعد يصير كنا صوت سعد المجرد صح؟ بس الـ AI قاعد يكتسح. صارت الأغنية اللي نحبها نسمعها بالشكل اللي احنا نبيه، لا حد يقول لنا شيء كيفنا. يعني مثلا على سبيل المثال ألقاني بعد يومين مالت سميرة سعيد.
1: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني،
0: تخيلوا Spanish version، نسخة أسبانية من ألقاني بعد يومين مسوينها بالاي اي. قبل شوي سمعنا غالي علي وكان يا مكان ليوسف العماني مسوينهم بالاي اي، والأغاني قاعدة تنتشر وتنجح.

0: مساء الخير.
1: ايه ده
2: مساء ريحان؟
1: في ايه يا جماعه؟
3: مع علي وشيماء.
4: احيانا نكافئ نفسنا بهوايه نحبها بممارسة شغفنا، نفس ما أنا قاعد أسوي الأمانة. أنا كافئ نفسي كل يوم فيني أنا قاعد أمارس شغفي وأسوي شيء أنا أحبه. لكن ضيفنا ركز على شغفه جدا، والموضوع تعدى مكافأة النفس. وهو يمكن بلش مع باباياتنا إلى يعني اللي أمانة تحول اسمها صار أنمي، يعني باباياتنا قبل كنا نسميها بابايات. حب اليابان وتعمق فيها، تخصص في صنع محتوى ياباني كرتوني وهم كوميدي، ناهيك عن إبداعات ثانية بنسولف فيها وياه. معاي دايفرس صانع المحتوى يوسف الشمري. مساء الخير.
5: مساء النور.
4: أهلا وسهلا.
5: أهلا بمشفيك.
4: لازم أفتتح معك جي.
5: لازم صرت الجانرة خلاص الحين.
4: إيه حافظها المحقق كونان. انزين وهذه خلينا نشوف عندك، عندك الموضوع اذا بتصيد. نجم
5: الملعب نجم الرائد. ابي كرة، ابي كرة بطيطق الحين على هذه.
4: اهلا وسهلا يوسف، نورتنا في شيء ثاني على مارينا اف ام، وحياك الله ويانا. وبالبداية ابي اعرف شلون بدا شغف الانمي والجيمز عندك، وشلون استغليته بشكل وايد صحيح.
5: هو للامانه اول شيء يعطيكم العافيه ومشكورين على الاستضافه الجميله.
4: اهلا وسهلا.
5: من المحطه القريبه الى قلبي وقريبه من قلوب الكويتيين الحمد لله.
4: حبيبي.
5: بدايه كانت يعني البدايه اللي تكون مع اغلب الناس اللي من جيلنا او من الاجيال اللي موجوده حاليا.
4: جيلنا يعني كم عمرك؟
5: يعني بايام الجيل الثمانينات والتسعينات.
4: ليش ما تبي تقول كم عمرك؟
5: 35 سنه.
4: العمر كله ان شاء الله. انا نفس الجيل بس عشان اعرف جيلنا. اوكي.
5: فكانت اهتماماتنا قبل يعني الانترتينمنت اللي كنا اللي هو الموجود يعني بالوقت اللي كنا فيه اللي هم الكرتون او على قولتك البابايات.
4: بابايات
5: يعني عشان انمي. لا لا
4: لا لا
5: ما له اول ما له تالي.
4: صح.
5: فكان هو المتنفس لنا. فبالبدايه يعني على كل واحد يتغير تفكيره على مراحل اللي مر فيها او على التجارب اللي تكون بحياته.
4: صح.
5: يعني انت الحين لما تشوف مثلا كرتون قديم خلينا نقول فور اكزامبل هزيم الرعد يمكن مر عليك
4: اكيد،
5: شوف الحين وانت بهالعمر راح تحس ان في رسائل غير وفي اشياء غير، راح تقول انا ما كنت افهم الشغله هذه.
4: ما كنت افهمها كذي. yes. صح.
5: فكان الموضوع يعني بالبدايه شغف وشيء حلو، رغم انه يعني مجتمعنا اغلبه يعني يقول لا الكرتون والبايات حق الاطفال الصغار.
4: صح.
5: ما ينفع حق الكبار. وترى كانت نفس النظره حق اكبر مصنع لهذه الماده الاعلاميه اللي هم اليابان. كانت عندهم النظره هذه ان الانمي فور كيدز.
4: اوكي.
5: تغيرت نظرتهم بعد ما صارت امور ثانيه وفكروا فيها من منظور ثاني، اتس نوت جاست فور كيدز، ان لا نحاول نطورها لاهداف ثانيه نسولف فيها يعني بعد شوي.
4: يقولون ابدا لا تستهين باي شغف مهما كان. ايش كثر كان في تقليل من اهتماماتك هذه خصوصا مع التقدم بالعمر ودخول عالم الوظيفه؟ يعني ابسطها بيقولون شو انت الحين تشوف باباي. خصوصا احنا ثقافه الانمي عندنا هني بالكويت قاعدة تنتشر قاعدة تكبر.
5: صح.
4: بس الحين 2026 خلال السنين اللي طافت يعني كان في صعوبة ان الناس تستوعبها.
5: صح. انا الامانة كنت متوقع هالشيء هذا من باب احساس طبيعي، ممكن في ناس خلينا نقول يعني بلهجتنا العامة ان ينقدون بهالعمر هذا انت قاعد طالع او تسوي كذي، لكن الصدمة ان لقيت فيه اهتمامات حتى في ناس اكبر مني يعني يبون كرتون قديم انا مو ملحق عليه. وكان فيه اهتمامات سواء من الاهل من الاصدقاء حتى مسائلي يعني في العمل. فيه اهتمام ما كان المتوقع، كنت متوقع ان الناس ينقدون، وان جام يعني ان قالوا ان مهتمين يعني كنت احس انها مجامله، بس لا يعني حسيت ان لا فيه أغلبية صامتة.
4: أغلبية صامتة يحبون هالموضوع.
5: يحبونها.
4: إنزين شلون بدأ ينتشر الموضوع؟ شلون أنت بديت تستوعبه أكثر؟ لوين وصل الموضوع؟ إيش كثر تعمقت فيه؟
5: يعني
4: ومتى بدأ؟ متى بدأت تعمق فيه يعني؟
5: يعني شوف أنا تعمقت فيه بالبداية يعني هو شوي راندوم اللي صار وياي. يعني علي ما ادري بس اتمنى ان تصدقوني
4: انا مصدق. قصص الشغف دائما فيها اشياء غريبه صدقني.
5: ويرد ويرد حيل. ف يعني انا قبل اهتماماتي اللي كنت يعني على قولتهم اللي المكشوفة أمام الناس، يمكن في من المتابعين يذكرون القدامة وكذي، كانت أيام الجمعيات الانتخابات واتحاد الطلبة والنقابات وما أدري شنو.
4: أوكي.
5: أي يعني حتى كنت مستحيل إن الناس يفكرون إن مستحيل إن يوسف إنه يتوجه حق المجال هذا. بس تتغير الاهتمامات على قولتهم مع التقدم، لكن الشغف هذا كان موجود. لكن ما بين إلا حق الناس الكلوز القراب معاي.
4: أوكي. خايف من نظرة المجتمع كنت، أو إنه خايف إنه ينقدون عليك أو غيره؟
5: لا مو خايف، هو شوف في توقع. إيه بس مو خايف، مو إنه يقول أنا مو خايف أنا قوي ما همون الناس، لا ترى يعني
4: بالنهاية
5: كل الناس يعني تهمهم هذا وتأثر فينا، يعني حتى لو ما نبين تأثر
4: صح
5: تنقهر وتسكت.
4: صح
5: يا فكانت بدايتها يعني عند صديق بيتهم، ما لا بقولها عادي، عبد العزيز الرندي
4: والله
5: أرتست نعم حالك بورتكس ويغني راب وكذي.
4: صح
5: فكنا

0: كنت مقهور من واحد فقال لي هو على غشمرة قالها لأنه يصير رابر وكذا، تعرف الرابر في ديس في رسائل في كذي في هذا، وكان عنده إعلان مع أحد المطاعم يعني، ومكلمين بدولة ثانية إنه تعالوا كذي على مستوى الميدليست، فكان حيل مشغول. لكن من كثر ما أنا كنت مقهور من شخص قط إنه بيلطف الجو، صارت القطة صج قال لي ليش ما نغني عليه دس؟
1: إيه
0: قلت له ما يصير ريال دين مطوع شوفين يرد علي بنشيدة ما. فغنينا كذي على بنا نضحك، فدزيت حق الريال كذي وردت فعلا صراحة نقدني يعني. إيه قال لي يعني شو نسوي لك، أنا المشكلة أحب اللي تسويه أنت بس شو نسوي لك يعني، ونحلت المشكلة.
1: حلو.
0: في يومها فورتكس قال لي إن أنت في وايد أشياء قاعد تسويها يعني من ناحية دوامك، دراسة، انتخابات، أنمي، ستريمينج قاعد تبطل، دايفيرسيتي. فلا أنت لازم تسوي
1: مشتت أكد. أنت
0: يس، فصار دايفيرس من دايفيرسيتي اللي قاعد أسويه أنا بحياتي. أوكي. يعني مع الناس اللي
1: عشان كذي طلع الاسم.
0: هو اللي طلع الاسم.
1: إذن على حسب اللي عرفته أن سفرة اليابان وثقافتها غيرت الدنيا معك.
0: إيه.
1: إيش صار؟
0: هو صارت وايد أمور علي يعني شوف اليابان أي واحد يفكر إنه يسافر هناك دائما يحط بباله إن أنا بروح هناك إنترتينمنت 100%. مرات تكون بزنس بس الأغلب يعني بكل دول العالم سواء عندنا بالميدليست أو بأوروبا وأمريكا يروحون حق تجربة الإنترتينمنت وعالم الأنمي يعني، حتى قطاراتهم اللايف ستايل مالهم على قولتهم كله يعني أنمي ونستالجيا يعني يدغدغون مشاعرك الطفولية.
1: حلو.
0: فقررنا أنا وعزيز نروح اليابان، فضبطنا إجازتنا مع بعض أنا ويان داوم في شركة نفط الكويت، فشوي الإجازات عندنا لازم نتكلم المسؤول وبطلع بالفترة هذه.
1: حلو.
0: طلعنا ورحنا حجزنا وكل شيء، فاستوعبنا شغلة وايد مهمة وأنا من قبل رايح وراحت عن بالي من الأشغال، إن اليابان أنت إذا بتروح لازم قبلها بشهر شهرين علي تضبط الجدول كامل.
1: أوه.
0: يعني حتى مثلا ديزني لاند يونيفرسال ستوديوز الاماكن اللي هناك لازم تحجز قبلها بشهر شهرين، لان انت رايح مثلا بسيزن مال الساكورا ومن شهر 2 لنهايه 4 العالم كله رايح هناك.
1: اوكي. فراح يصير وايد زحمه،
0: اليابانيين هم باليابان راح يروحون اليابان.
1: اوكي. اي
0: فصعب انك تروح هناك بدون لا تضبط الجدول وكذي، فكانت يعني هذه اول شيء راندوم صار لايف يعني خلينا فريستايل
1: بدون حجوزات بدون اي شيء اللي بالجدول بعشوائيته
0: فري ستايل، ومو نظام ان اتابعهم انا ما اقول متابعيني اصدقائي يعني. اي اصدقائنا اصدقاء فورتكس اصدقائي بالميديا هم اللي كان لهم يعني اثر باللي صار يعني. وصلنا حق مرحله شنو قمنا نعاندهم يعني لما تروحون تكياسي روحوا قطارات يطلع اغلى، واحنا يعني سوينا فليكس وايد عرفت كم ليله الفندق هذا 100 باليوم لا نبي 300 شيء يعني بالهايطنا بالعربي
1: ما
0: ايه.
1: ما عليه يعني انت
0: لا مو
1: الرواتب صنعه يعني
0: لا ايه الحمد لله بس
1: عليكم بالعافيه عليكم بالعافيه.
0: احنا غديناها من باب عناد، فاول انطلاقه صارت كنا بلوبي فندق تعرف النظام لكجر وكذي، فصار عرس يابانيين. زين وين السوق اللي بنروح لها والانمي والمناطق هذه يعني؟ سكننا بأودايبا بطوكيو وانت المفروض تروح مكان بطوكيو اسمه إيكاهابارا اللي هو عالميا معروف كل الانميات فيه والمحلات وكذي.
1: انت ترى قاعد تكلم واحد اعلامي تماما بهالموضوع فانا قاعد اتعلم منك الحين.
0: اي عشان كذي قاعد اعطيك ديتيلز وحتى حق المستمعين. فرحنا هناك علي فصار عرس، وانا وايد يعني وايد سيء بالتايمينج يعني اليوم انا زينيت على الوقت.
1: ايه العافية.
0: فصار عرس تحت باللوبي وانا قاعد اصور فيديو اللي هو انتشر حطوه بقناه ما يصير اقول اسم القناه ولا
1: قول
0: قناه العربيه الاعلاميه صار عندنا راوي حاطين اللي هو اغنيه هب السعد بالياباني مغنيه هب السعد. انتشر الفيديو انا قاعد اصور كذي بلطف الجو عشان صاحبي لا يزفني. سبحان الله وطلعت
1: حلو.
0: اي من يومها يعني الامانه يعني اثرت وايد يعني حتى المتابعين عندي زادوا يعني من مو بس
1: من انتشار الفيديو اكيد.
0: اي صراحه زادوا وتعلمنا هناك يعني وايد اشياء حلوه احنا ما كنا نتوقعها.
1: شوف ودي ادش معاك بنقطه تاثير الثقافات. ايش كثر اثرت الثقافه اليابانيه عليك وشلون؟
0: شوف هي الثقافه اليابانيه يعني انا حتى تكلمت عن شغله هذه من قبل انا وصديق عبد العزيز تدي في برنامج كنا نتكلم عن الشغلة هذه. اليابان ترى كان شعب مكروه وايد ناس يجهلون المعلومة هذه. كان يدش بحروب وايد وكان مشكلتي ودائما عنده سياسة يعني

0: اني الغي الطرف الاخر انا وبس. فبعد الحرب العالميه الثانيه بال 1945 اتوقع انا بالتاريخ ترى مو ذاك الزود
1: ولا انا بس كمل ايه صح 45 صح ايه.
0: فكانوا هم يعني خلاص هيروشيما صارت والقنبله شيء وراها قرروا انهم يعدلون البنيه التحتيه مالتهم فلجأوا حق الانمي يعني عشان يعدلون صورتهم حول العالم.
1: اوه
0: سالي ما تذكر سالي؟
1: بلى
0: سالي بريطانيه هنديه
1: ايه
0: ليش راس منها يابانيين؟ انا سندباد المغترب سندباد
1: ايه
0: ثقافه عربيه
1: صح
0: رسموها منو؟ اليابانيين.
1: اوكي
0: روبن هود انجلترا رسموها اليابانيين. كابتن رابح اللي هو في ناس يمكن يجهلون المعلومه هذه اللي هو اقتباس من رابح متجر اللاعب الجزائري.
1: اوه توني ادري
0: اللي يلعب بجنوا وبورتو بعد
1: حلو.
0: فكلم اليابان فقرروا انه ينشرون ثقافتهم وكان هذا متزامن وهالشيء يعني فادهم لقدام حتى على مستوى التجاره. يعني لكزس لما قرروا ان ينتجون الشركه هذه انتجوها بامريكا هي طبعا الاسم مشتق من لكجري اكسبورت تو يو اس.
1: اوكي
0: يس هي تويوتا.
1: اوكي اوكي اوكي
0: هم يدزون ناس هناك يعني they هوم ورك فيري ويل يدزون ناس شنو تحبون نحب كشخه وسياره يعني شوي سعرها تكون زين وتكون كذا اقتصاديه. فاثرت فيهم يعني حتى لو تذكر سلام دانك ولا من مثل اليابانيين يعني كبنية not races بس يعني
1: أي
0: يعني باسكتبول يعني
1: مو صابهم صح.
0: فقاعد يستخدمون الانمي عشان يأثر سواء بالرياضة بالاقتصاد حتى على
1: قولة طلع الموضوع مدروس يعني وخطة شي يسمونها القوة الناعمة يعني في انهم يأثرون بشكل مو عادي.
0: كم عمرك طالع يا انمي يا هل انت
1: لا انا الحين ادري يعني ون بيس مثلا وغيره وربعه وهالسوالف واللي قاعد اليوم قاعد يحولونهم الى مسلسلات وافلام استوعبت ان لا استوعبت ان الانمي عالم مهول يعني
0: بالضبط. يعني عندك الحين شركة بورش دافع مبلغ قدره حق شركة كابكوم على لعبة ريزنت ايفل لأن ترعون السيارة باللعبة. ليش؟ لأن اللعبة من 96
1: ايه.
0: فاللي يحبون اللعبة هذه الحين 2026 كم سنة تقريبا 30 سنة فخلاص الصغير كبر صار عنده فلوس صار عنده معاش
1: صار يقدر يشتري بورش
0: صار يقدر يشتري بورش
1: وعاد إذا موظف بش اسمه أكيد يقدر يشتري بورش على طاري خليك تعصب
0: انا قايل لك سولفت افتح
1: اللي عرفت انه يعني انت قلت يعني ما شاء الله عليك انت موظف ناجح في في في في مجالك ومجالك ما له شغل بالانمي باي شكل من الاشكال.
0: لا ما له شغل بالانمي
1: وفوق هذا عندك براءة اختراع.
0: اي الحمد لله
1: براءة اختراع
0: بالرينيبل باور اللي هي الطاقة المتجددة الأويل اند غاز.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله الله يحفظك
0: وبصلي كمان يعني
1: يعني وترى وايد زين وخلو وكريم وتعزم
0: ومشكلتي لا طيبت الزايدة
1: لا لا اطلع برا زين. ليش مستمر في مجال الأنمي تحديدا يوسف؟
0: لأن علي هو شيء على قولتهم يعني مجال مفتوح وبعيد يعني بعد كبير عن الأمور الروتينية اللي خلاص ثابتة بحياتك. يعني بشكل عام أنا أشوف الأنمي هو شيء أساسي خصوصا بأيامنا هذا حتى لو في ناس ما اقتنعوا فيه لا مردهم راح يقتنعون فيه. يعني الأمور اللي قاعد تشوفها أنت الحين الحياة الاجتماعية الحياة السياسية التعليمية وايد في ضغوطات فالأنمي مو بس إنه يلطف أو يغير الجو بالعكس يعتبر هم هو انترتينمنت وادكيشن يعني تعليمي ويعطيك الهام لقدام يعني تخليك تفكر بطريقه ثانيه
1: بس وايد الحلقات كلامك على ما تم 100 حلقه 200 حلقه هذا احس ان انا ياهل 100 حلقه 200 حلقه في اكثر صح؟
0: اي في اكثر يعني كونان للحين ما ما خلص ليومك هذا
1: كونان ما خلص؟
0: اي ما خلص
1: ولا ولا ولا طال ولا كبر للحين
0: ولا طال وللحين يحب ران رسالة شو الحب إيه احنا كبرنا
1: احنا كبر شلون هو ما كبر
0: صار عندنا عيال وكبرنا الحين ما
1: ايه فما تحس ان هذا يمكن يكون من الاسباب اللي تخلي الناس تبتعد عن الموضوع. انت يعني اليوم انا قلت لك انا عليمي بالانمي
0: ايه
1: حببني فيه شلون؟
0: شوف انا خل اقول لك شغلة مرات لما تكون عندك مثلا طموح ولا يكون عندك حلم ودك تحققه فتقدر انت تقتبس الشيء هذا من باب الخيال اللي ترسمه بمخك فالاشياء اللي تخيلها ممكن تصير صج فالانمي مثل ما قلت لك قبل شوي مجال مفتوح. يعني حتى في اشياء يستخدمونها مثلا الكاركتر نفسه انه يحطون كاركتر مثلا يكون عنده طموح ويبي يحقق ويحققه بالصدق، فانت تقول انا ليش ما احققه بالصدق؟ بس هذا انمي انا عرفت. صارت من قبل صارت يعني حتى بانميات اليابان متى كان يلعب كاس العالم
1: صح
0: ادلك بالكره روح شوف الله يخلي كابتن تسوباسا اللي هو كابتن ماجد
1: اسمه شنو
0: تسوباسا
1: هو اسمه صديق كابتن تسوباسا
0: اي تسوباسا
1: مع الدبلجه سويناها ماجد
0: مع الدبلجه ماجد عشان يوصل حق شو اسمه يكون سهل انت كفو احنا صغار تسوباسا ما راح نطالع
1: سمبوسه
0: ما راح يوزلنا
1: صح
0: إيه؟
1: فاتفق والله زين بغض النظر عن طفولتنا وحبنا لكرة القدم دام ان انت بطاري كرة القدم واليابان وغيره بسبب كابتن سمبوسا وحل الجرائم بسبب كونان اللي ليه اليوم الانمي اصلا وفعلا له تأثير كبير عالميا وانت باحث في هذا الموضوع
0: نعم.
1: صح كلمني عنه اكثر
0: شوف مرة من المرات رئيس مجلس الوزراء الياباني لما كان يروجون حق الأولمبياد طوكيو فنهاية كل أولمبياد بدولة مثلا نهاية يكون حفل الختام يعلنون عن دولة المستضيفة اللي تكون بعد 4 سنين فبرو دي جانيرو اي ثينك بالبرازيل كانت الأولمبياد 2016 كنا والله ما أذكر بس إنه صار انه بيعلنون نهايه الحفل الختامي عن اولمبياد طوكيو
1: حلو
0: فتخيل رئيس مجلس وزراء اليابان طالع بكاستم لابس كوسبلاي على منو سوبر ماريو
1: اخ
0: ايه وطلع من بايب يعني حاطين بايب الحفل الختام اخضر وهو طلع نط كذي وقط انه ويلكم تو جابان
1: اخ
0: ايه
1: لهالدرجه
0: ايه بوكيمون في مو في البلاشيز للالعاب
1: ايه
0: شنو بوليفيا رئيس بوليفيا ميا اليابان تصير هدايا تذكارية يعني بين رؤساء الدول يعطونهم عطاه سكويرل اللي هو السلحفاة الزرقاء عطاه يا هدية كذي فكنا يوصل له رسالة هم في ناس يقولون يكون استهزاء هم مو استهزاء
1: هو هذا شيء يعتزون فيه ثقافتهم
0: بالضبط يعني عندك بوكيمون الحين أقوى تريد مارك بالعالم
1: صج؟
0: نعم
1: أوه. واحنا ساجمعها الان
0: عندكم جوجل وشات جي بي تي وتقدرون تسيرشون وتشوفون
1: لا لا لا احنا قاعد ناخذ من السورس انت مصدر يعني بس احنا حدنا بوكيمون كروت نجمعهم ونلعب
0: وين مصدرك خليها على الله
1: صح ايه
0: لا كروت بوكيمون الطقطق
1: ايه
0: لا لا
1: هذا خبري كان بالبوكيمون
0: ايه انت ما شفت لوغن بول اليوتيوبر الامريكي اللي يلعب مصارعه ما شفت الكرت اللي توه باع ب 16 مليون دولار
1: نعم
0: اي نعم
1: ليش ان شاء الله
0: ليش لان كرت نادر الكرت اللي عنده عشان تاخذه لازم تعرف تلعب بوكيمون مو مكاسب
1: ها
0: سنه 97 تعرف تلعب بوكيمون وتاهل حق البطوله النهائيه باليابان 97 ويعطونك الجائزه هالكرت اللي هو الستريتر بيكاتشو ولازم تحافظ عليه وتوديه شركه تقييم ويقيمونه السكيل ماله من 1 تو 10 10 يعني ما في زلق سنترج مضبوط فتخيل هو الكرت الوحيد بالعالم عنده وباع ب 16 مليون دولار
1: هذا شنو
0: تو الحين
1: هو يعني كان واحنا شلون إيه؟ ابوك من سحاب
0: راح يجي احنا خربوا علينا علي احنا قبل خربوا علينا ما تذكر اللي بوكيمون حرام
1: اذكر بس اقصد احنا ما خذ يعني احنا ما خذينا هالموضوع هذا من جانب يعني حتى الكروت اللي كانت عندنا يعني كنا ماخذين الموضوع وناسه ما كنا ندري انه لا تجميع على الاقل انا ما كنت ادري شباب ابو ايوب الانصاري بالخالديه بمتوسطه كنا يعني ننطر بين الحصص عشان انا قمت اوزعهم اخر شيء ما بيهم
0: والمشرف ياخذهم شنو هذا يعطيهم حق عيالهم
1: رد البيت معاه كرتون ويعني مونسهم اخر شيء طلع ينباعون اليوم
0: يعني حتى قبل الاشياء اللي اثرت بكاتشو انه طلعوا منشورات قبل في ناس شيء راندوم والناس صدقون انه ما في يعني يجهلون هذا ف انا غير مسلم ما له شغل حتى بكاتشو انصدم
1: اذكر
0: بيكا بي انا
1: قلت كذي 16 مليون على كرت
0: اي في في في
1: زين انت ميمع
0: ما اقدر اكذب انا محاط انا قاعد اقول لك مسوي فليكس وايد بكاونتي عندي
1: عندك
0: ايه
1: دش فيك دش ماما يعني ما راح احسدك يعني
0: قبل تسالني سؤال دش شوف انا ما ابيع
1: أوكي.
0: بس يمّا
1: بس تيمّا
0: يمكن أبيع
1: يمكن شنو أغلى شيء عندك بين الأشياء اللي أنت مجمعها
0: والله عندي شيء الحين تقريبا ما في يعني أقدر أنا أحط له سعر اللي هو أول ميرتش حق بوكيمون متقيم بالعالم
1: أخ
0: أي هذا عندي يا صاحبي أعطاني إياه الأمانة وقال لي حلال عليك
1: أوه
0: أي والله حتى كلمته قلت له ترى الحين سعره مبلغ غدره يمكن أقدر أحط السعر اللي أبي قال لي عليك بالعافية وطبعا هي في شيء

0: الناس بورصة لا يعني
1: اوكي يعني مكان معين لازم يكون تبيع وتشتري فيه
0: تبيع وتشتري فيه وفي كود وهذا عشان يعني في ناس يقولون ان يعني عرفت اللي يجهلون الشيء نفس البيتكوين او العملات الرقميه والامور الثانيه او اي شيء ثاني الساعات ما ساعات فيدشون فيها بامور ثانيه فلا الكروت فيها فاليو خصوصا ليش هو راح يقول لك كله كرت ليش بس سعر هذا
1: صح
0: لان هم اليابان راعين فكره الست لما مثلا ساعة مثلا رولكس تنزل ساعة معينة السنة هذه 100 حبة 100 200 حبة كذي نفس الشيء على بوكيمون من 96 ل 2026 كل تقريبا شهرين ينزلوا لك كولكشن ومحدود بالعالم
1: أوه.
0: عاد انت بتحافظ على الكرت بتقيمه طبعا في شركات عالمية تقيم وثائق وتقيم عملات نقدية دشت فيها بالكروت
1: اخي زين كلمني عن ياغوت اول انمي كويتي
0: اول ياغوت اي طبعا نشكر باسل خاجه والمنتج خالد علوان اصحاب فكره الفيلم هذا يعتبر اول فيلم سينمائي كويتي يعني انتاج ضخم انصحكم يعني تشوفونه يعني فكرته كمحامي وصارت له مشاكل يعني حلو يعني يلتمس على قولتهم جميع الفئات العمريه يعني
1: شلون لا تحرقه بس شلون التجربه شلون شفت الفيدباك شلون هل تتوقع ان احنا جمهور بيتقبل فكره ان يكون عندنا انمي كويتي الحين خبرنا احنا باقدم شيء يمكن تعودنا عليه اشياء قطعه 13 بقتادة ابو نبيل هذا يعني حدودنا في الموضوع بعدين سيود والشباب وبعدين اللي سووا الجماعة في عدة applications ومنصات فلهني ووصلنا أنت قاعد تتكلم عن شيء أكيد أعمق من كذي وأكبر من كذي صح؟
0: أي لا بالعكس يعني أنا مو لأن اشتغلت معاهم بس يعني حتى الفيدباك شفته من الرعاة مالت الفيلم قبل نشوفه من الناس يعني أنا كنت أذيهم صراحة للشركة المنتجة أقولهم أبي أشوف الأرقام بالسينما صراحة يعني يعني أنا ما توقعت يعني ياب أرقام أكثر من أرقام أفلام أجنبية.
1: يعني ثقافة هالنوع من الأفلام وهالنوع من المحتوى عندنا بالكويت ثقافة منتشرة بشكل جميل
0: صراحة إيه بس مو الكل يقول بس الحين أحسن من قبل يعني الحين
1: ليش يستحون بالأكثر هو شيء عجيب يعني بالنهاية شغف وهواية وشيء مو غلط وشيء ما شاء الله مثلك وشرواك قاعد يأخذونه بشكل وايد جميل وقاعدين ينشرونه بشكل وايد جميل وقاعد نستفيد منه يعني
0: إيه لا علي يعني في ناس يعني مثل ما قلت لك بالمجتمع يعني يستصغرون الشيء هذا خصوصا يعني هم مو مهتمين بالشيء فطبيعة كل إنسان مو بس مجتمعنا عشان لا نكون هجوميين دائما علينا حتى بالدول الثانية
1: أي.
0: إذا جهلوا شيء دائما ينتقدونا بطريقة أن تكون يعني مستفزة حق الشخص
1: هو عادة الإنسان الشيء اللي ما عنده اهتمام فيه قلل نفس اللي يقول لك منه الموصاحي اللي يقعد يصرخ على التلفزيون على قطعة يلد وراها 11 واحد يركضون وهو مقلل من كرة القدم اللي هي صناعة عالمية مهمة جدا تدخل مليارات الدولارات والدنانير إيه فيعني تصير يعني.
0: إيه فأنا يعني نصيحتي حق أي أحد عنده شغف سواء بالأنيميشن أو بأي شيء ثاني ودام إنه مو قاعد يسوي شيء غلط بالعكس يكمل فيه والأصوات اللي على قولتهم اللي تنرفزه ويقللون منه يعني بس يعطيهم إجنور ويكمل أنا ما أعطي إجنور صراحة أنا كذي أرد شخصا انا مهندس انت شنو تجي
1: اوكي
0: عندي براءه شنو عندك
1: عندي براءه اختراع عندي براءه اختراع هذه يعني لازم ما حد يوقف ويلاسنك
0: وايد اكبر الموضوع
1: بالنسبه لي اللي صناعه المحتوى الكوميدي ويعني تقريبا اخر سؤالين عشان ما اطول عليك صناعه المحتوى الكوميدي والتمثيل بالسوشيال ميديا شنو هدفك منه يعني وين حاب توصل فيه
0: شوف هو البدايه ما كان في هدف عشان يعني نكون واقعيين كان البدايه يعني أشارك مومنت أو شيء حلو أو فكرة بمخي أشاركها مع الناس بطريقة حلوة بس سبحان الله يعني بدأ الموضوع وشفت إنه في يعني في إعلانات وفي شركات مهتمة وفي مثلا صار دخلنا السينما على قولتهم فكبر الموضوع هني صار عندي يعني اهتمامات ثانية أنا لازم أطور الشغلة هذه وعلى قولتهم ندوس فيها ونوصل يعني نوصل حق مكان ما بقول لك العالمي
1: ولا ليش لا عادي مو بعيد نوصل الانسان الطموح واللي عنده شغف بالعكس يوصل حق الشيء اللي يبيه وزياده
0: لا انا قبسه خلني اوكي عشان
1: لا ما اقول ما فيك الا العافيه ولا قبسه ولا شيء لا تقول كذي اخر شيء بقول لك اياه اليوم احنا قاعد نتكلم عن موضوع كافئ نفسك وش كثر مهم الانسان يكافئ نفسه فاليوم اذا ابي اسالك حق الإنسان الشغوف اللي قاعد يتابعنا.
0: حلو.
1: وشاف وسمع قصتك اليوم وشاف لوين أنت وصلت. شنو ممكن تنصحه فيه كختام لحوارنا العجيب وياك دايفرز؟
0: حبيبي نصيحتي إن إذا في شيء تحبه وأنت مقتنع فيه كمل بشيء اللي تحبه، لأن مرات الشخص لما يسوي شيء وهو ما يحبه وما يكون مقتنع فيه راح يحس بتعب. فالفيول حقك شغفك وحبك حق الشغلة هذه، لما توصل حق شيء انت تبيه وتشوف النتيجة، مثل لما تكون مثلا اكزامبل بما ان وايد مجسمين عندنا بالبودي بيلدينج، لما تشوف انت في ريزولت في تطور بجسمك راح تكمل.
1: صح.
0: فنفس الشيء انت لما تسوي شغلة انت تحبها وكان شغف لك من الصغر، على قولتهم هذه الاريا لك وهذه لعبتك، وكملوا باللي تحبونه دام انتم مو ضارين احد، ووصلوا رسالة حلوة حق المجتمع والدنيا للحين بخير.
1: الله يوفقك ان شاء الله يا رب. اسعدتنا بوجودك ويانا، فخورين فيك واللي انت قاعد تسوي، ومشكور انك اعطيتنا طاقه حلوه ان الواحد يلحق شغفه.
0: انتوا المشكورين على الاستضافه.
1: بالعكس صراحة. مكانك واذاعتك، واحنا دائما وابدا بظهر اي مبدع من هذا البلد نقول له برافو عليك ونشد على ايده ونفتخر فيه، ويلا نبي انجازات اكثر
0: ان شاء الله باذن الله.
1: الله يوفقك ان شاء الله يا رب. العزيز الغالي دايفر صانع المحتوى يوسف الشمري نورتنا بهالحوار العجيب. في شيء ثاني.

0: عازف البيانو الخيالي هني بهالمدلي راكان، واللي كان عيد ميلاده قبل كم يوم واحتفله بعيد ميلاده. راح نمر على أغاني من الحان راكان بعد شوي بالساعة الثالثة. مساكم الله بالخير، انتو قاعدين تسمعونا في شيء ثاني، وايد أغاني قاعد يسولفون عنها من الويكند، فحالات نمر عليها شوية.
1: ترى علي وشيماء قاعدين معاك بالسيارة، شيء ثاني اسم على مسمى.
0: شيرين نزلت الحضني شوك، بعدين نزلوا منها نسخة AI طلعت أحلى منها، الحين ردت تجرب مرة ثانية.

أغنية بغنية جديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تومة نفس فريق الأغنية اللي طافت. الأغنية اسمها تباعا تباعا. شنو اللي تباعا تباعا يا أم مريم؟ خلنا نسمع.

راح اشجعك يا مريم، مو من اغانيك اللي احبها بس، ولا لون شيرين اللي انا اعرفه، بس فكره ان انت قاعده تغنين ورجع نشاطك الموسيقي وردينا نسمع صوتك، برافو شيرين لا توقفين.

0: نبي الأصدارات الغنائية منك يا شيرين تنزل علينا تباعاً تباعاً.
1: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
2: حلوة عمان يا بلادي الغالية،
3: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
4: مساء الخير.
5: ايه ده؟
4: مساء ريحان.
5: في يا جماعة؟
1: مع علي وشيماء.
0: عبد الوهاب واحد من الفنانين السعوديين اللي أحب صوته، فنان قدر أنه هو يلفت الانتباه بشكل مو عادي بأغاني وايد حلوة، يمكن أبرزهم واحدة من الأغاني اللي نزلت قبل 4 سنين تقول بين الأيادي.

سنة 2024 نزل أغنية من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ ألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع هشام السكران. للأمانة وايد حبيت الأغنية، اسمها لو انكسر.

0: نزل ألبوم في 6 أغاني، راح أعطيكم الخلاصة. أوكي، ألبوم في 6 أغاني، تبقى حبيبي، على حالة، الفصول الأربعة، من شرانة، لكن في غنيتين الفتوني للأمانة. الأولى من كلمات العالية، ألحان ياسر بو علي وتوزيع خالد عز، اسم الغنية مو تمام. باركت لك عليها يا عم الناس ياسر بو علي. الله،
1: شوف

Allah. نروح حق أغنية ثانية حلوة في ألبوم عبد الوهاب اسمها آخر حدودك، مفضلتي في الألبوم. كلمات ضي، الحان ركان، توزيع براك المطوع. الأغنية وايد لايقة على عبد الوهاب وعلى صوته، أغنية حلوة للأمانة.

0: يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: مع فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. مارينا اف ام
1: بانكر. اوكي نيكست.
2: الله شيك متوتر شيك متوتر. ايش عندك؟
1: الو
3: علي نجم
1: راح ابدي اغني
0: شي ثاني.
4: ادم ونزل اغنية جديدة بدونك اسمها. المفروض اسم الاغنية بدونك. على فكرة كلمات الاغنية وايد حلوة بس عندي مشكلة فيها. عندي مشكلة صجية انه ما احسه قاعد يقول بدونك. احسه قاعد يقول بدونك بي يعني حتى لو بركز باللهجة اللبنانية، اللهجة اللبنانية ما يقولون بدونك، بس اتوقع علشان يمشيها على اللحن. بدونك.

0: بس إذا بقدر أقول شيء واحد، آدم فنان يعرف ينجح، أي أغنية ينزلها لابد أنها تنجح. واتساب وصلي ما قدرت أطوفه بشكل عادي، بل واتساب اللي وصلي من
1: وين ما كنت في العالم، أنا أسمع مارينا أف أم بلقيس.
0: كتبت لي فيه اللي يعطيكم أغنية حصرية من ألبومه شنو تعطونه؟ بلقيس أنتي بنت المكان، بنت مارينا والكويت.
2: قصتكم شنو يشبهكم؟

بلقيس من أول سنجل لها وهي بنت مارينا أف أم. أول نجاح كبير لها كان بغنية تغار حتى من الهوى، الأغنية اللي نزلت سنة 2012، كلمات ريم تواق، ألحان وليد الشامي وتوزيع حسام كامل. من بعدها بلقيس انطلقت في نجومية جدا كبيرة، عندها مقابلات وايد حلوة عندنا في مارينا أف أم، سواء بالألبوم الأول ولا بالألبوم الثاني، ومن يعلم ربما تكون ضيفتنا في مارينا أف أم قريبا. عموما هالدقائق هذه بنسولف فيها عن أحلى أغاني بلقيس.

عندها أغنية نزلت في ألبوم زي ما أنا، أحبها كلمات وألحان وتوزيع. اسم الأغنية أنت، هذه شرارة يا بطل بالتوزيع.

واحدة من أغانيها اللي سويتها مع عزيز ووايد أحبها هذه الأغنية، كلمات مشاري إبراهيم، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروك.

بلقيس نزلت أغنية وايد حلوة، راحت فيها صوب المغرب العربي، راحت فيها صوب الجزائر وتونس والمغرب. اسم الأغنية صابرة، نزلت بعام 2022. بالنسبة لي على المستوى الشخصي على الأقل، هذه واحدة من أقرب وأذكى وأحلى الأغاني اللي غنتها بلقيس، على الأقل بأداء الصوت، بفكرة الكلام، باللحن، حتى طبقة الصوت اللي اختارتها هني وايد لايقة.

جاهزين حق هذه؟ عرفتوا الجروب الخيالي، بشار إبراهيم، عبد العزيز لويس، علي المتروك، بلقيس، تطلع النتيجة وايد عجيبة. عندها شيء جديد تبتعطينا يا بمرينا أفهم. خل أروح أعرف شنو وأرجع لكم.

فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.

0: علي نجم، شيما سليمان. شي ثاني،
1: البيرثدي بوي راكان الملحن الكويتي المبدع. شايك نسمع أغانيك الحين؟

فنان وملحن نحب أعماله ونحب شغله، نحب بصمته اللي مسويها، ملحن نعتز بأفكاره وبموسيقته، قدر بأنه يرسم لنفسه خط وايد عجيب. أول أغنية اللي توا سمعتوها قولها مع نوال الزغبي كانت ب 2009، يعني هو يبعد 3 سنين ركان عن أنه يكمل 20 سنة بالوسط الفني، ونجاحات لا تعد ولا تحصى، مثلا مع فهد السالم

مع فهد سالم نجاحاتها وايد يعني. حلم عمري يمكن واحدة من الأغاني اللي كسرت الدنيا. بس أنا أحب لك أحبابك بشكل مو عادي. أحب هالأغنية بشكل وايد يوصل قلبي. الأغنية بطوف أطوف أطوف أطوف يا طوف لهني. أوديكم على طول للكوبليه. ولا تسأل أنا بالنسبة لك منسي أنا مهمل قضى عمري ولا بيديني شيء غير أني أتخيل. أتخيل شنو؟ سمعوا الذكاء بهالأغنية.

سالم مع ركان يعني سمير روح احسني وهالاغنيه هذه اللي ما بقى اثنين مملكوا ما هدوها بعض باول العرس صح خياليه الاغنيه.

عنده تعاون مع أنغام بغنية اسمها مستحيل، نزلت في ألبوم راح تذكرني. بس على فكرة هذه الأغنية نزلت ب 2018، واللي ميزها الفكرة بآخر الأغنية اللي تقول

شلون صار حك انغام ان الفكره سواها ركان قبلك بغنيه اسمها جوي مجيد حق عبد الله طارق سنه 2016. اتوقع من هنيه شراره الفكره اللي تنفذت وياك.

أصدق راكان وايد بالأغاني اللي من هاللون. على فكرة في أغنية كاملة مغنيها راكان بصوته اسمها هلا أمي. ب 2018 دارت فكرة بيني وبين راكان إن خلنا نسوي أغنية حق الأم، وبذاك الوقت أهديتها حق أمي رحمة الله عليها. لغاية اليوم هذه الأغنية عايشة وأحبها. فرصة إن أنت تصورها وتدزها أهداء حق الوالدة، عسى الله يحفظها ويطول بعمرها بالصحة والعافية. الأغنية من كلمات الجوى، ألحان راكان، اسمها هلا أمي.

بعدين عاد نروح حق نجاحات، ترى كان مع نجم سمعنا صوتك الموسم الأول عبد الله طارق، شقول وشخلي من النجاحات اللي كسرت الدنيا لما اجتمع ركان مع عبد الله طارق على سبيل المثال.

يعني لما نتكلم عن ركان أتكلم عن أغنية نزلها مع فهد السالم، أذكر بوقت ولادة هيوم بنتي الأغنية ارتبطت بهيام عندي خلاص يعني. ما أدري لي أذكرها قبل 11 سنة الأغنية نزلت، اسمها فوق الغلط.

راكان ملحن شاطر. يمكن في وايد ناس يقولون راكان أجمل ما عنده طلع مع عايض، بس لا، راكان أجمل ما عنده طلع مع عايض وغير عايض، سواء من الأغاني اللي نزلت قبل ولا من التعاونات مع المطربين الثانين، سواء عبد السلام محمد، سواء مروة بن صغير، أسمى المنور، إسماعيل مبارك، أصالة. فالحين هو مجرد إثبات بأن هذا الملحن الشاطر اللي احنا فخورين فيه وفخورين بنجاحاته، اللي ما حط كم صار عمره، تصدقون؟ أنا أدري بس هو ما حط بالستوري. عون العمر كله بنجاح وتميز وموسيقى خيالية تشبهك وتشبه إحساسك وإبداعك. تدرون سوى أغنية أجواءها عدنية حق عبد السلام محمد؟ تقول

لما نقول نجاحاته بعيدا عن عايض أركان يعني على فكرة هالغنية هذه اليوم صار عمرها 10 سنين يعني خلنا نستفيد منها انها هي تكون نداء نداء مروه بن صغير ولهنا على صوتك ترى ولهنا على صوتك تذكرون هالغنيه

نجاحاته مع أسماء المنور خيالية. هذه الأغنية نزلت في ألبوم اسمه أوساط النجوم 2019. الأغنية من كلمات سعود بن محمد، الحان ركان وتوزيع هشام السكران. ما أدري شلون ما أعطيته هالأغنية حقها لما نزلت يا جماعة، ركزوا فيها شوية.

0: شنو
1: ايه لماح مالته هو مع عايض عنده نجاحات وايد، عشان كذي سوينا هالفقرة هذه اللي هي نجاحات ركان بعيدا عن عايض بمناسبة عيد ميلاده. يعني وكذي ب 2013 لا ب 2023 ألبوم عبد العزيز المعنى في غنيتين سواهم ركان، بالنسبة لي كل واحدة منهم أذكى من الثانية. الأولى من كلمات مزيد وتوزيع براك المطوع، والثانية من كلمات فارس فايح وتوزيع مروان. أنا قاعد أتكلم عن أصد وبرجرحك.

يبقى بالنسبة لي من أقوى تعاونات ترى كان هو التعاون اللي صار مع أصالة اللي قالت فيه أنا العزيز النادر وراعي الأصول وأنا المحب اللي الهوى ما يغلبه وأنا الجريء الواثق وأنا الخجول وأنا العنيد اللي بمزاجه تكسبه إني أحبك هذا فصل من الفصول لا تختبرني صبري مش للتجربة إلا كياني لو تبي العشرة تطول لتمسني في كبريائي وتقربه.

0: فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا اف ام على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: بلنتي.
1: كم هي مؤلمة الخسارة للأطفال الصغار في مانشستر يونايتد.
2: إنها اللحظة التي انتظرتها باريس

0: النصر يقلص الفارق والهلال ياخذ كأس الملك العاشر من الخلود، ونهائي الدوري الأوروبي صار واضح، ونهائي المؤتمر صار أوضح، وكل الإنجليز في النهائيات الأوروبية، والكلاسيكو كلاسيكو الحسم الليلة الساعة 10 لأول مرة يمكن برشلونة بيحسم اللقب على حساب مدريد، والدوري الإنجليزي في مباراة مهمة لأرسنال على أرض وستهام اللي صارع الهبوط، وفي الكالتشو طق مطاقق على شنو مقعد الأبطال، والكويت في مجموعة المستضيف في كأس آسيا 2027. بلنتي مساء الخير على الجميع، ويلكم باك بعد الويكند. ان شاء الله قضيته وعطلة نهاية اسبوع جميلة وسعيدة وآمنة يا رب العالمين، وكل من يسمعنا ويشوفنا في كل مكان في العالم بأبليكيشن أنغامي صوت وصورة، وبالتلفزيونات في البيوت أيضا في السيارات، ديروا بالكم، ربطوا الحزام، هدوا التلفونات، سمعونا وإحنا بنسليكم لين توصلون مكانكم سالمين غانمين. عسى ربي يحفظكم ويحفظ الكويت وكل من يعيش عليها من كل مكروه، وكل الوطن العربي يعيش بسلام يا رب العالمين.
1: آمين.
0: والله يشافي عبد العزيز فواز الحساوي،
1: آمين
0: إن شاء الله، ويشافي كل مريض يا رب العالمين، وحسين المشيمي يطلع بالسلامة، والنادي يلعب سكة ونرفع على راس ويطق راس وتشاف رقبته إن شاء الله.
1: المشيمي لا تخاف عليه، سبع أرواح.
0: لا إله إلا الله. الله يشافي كل مريض يا رب العالمين إن شاء الله، ويرحم موتانا وموتاكم والشهداء الأبرار، ويعطي العافية كل الصفوف الاماميه. آمين. مساء الخير كابتن محسن غانم.
1: مساء الورد ابو حمد ابو عثمان مستمعين مشاهدين، واستمتعنا صراحه في الويكند في مباريات منافسات، سواء بدوري روشن، تتويج الهلال بالكاس، فوز النصر، ويعني متشوقين جدا يوم الثلاثاء لكلاسيكو السعودي.
0: اي مباراه
1: تدش فرصتين النصر،
0: اي ديربي
1: ملعبك، الدوري بيدك، التعادل لصالحك. طب احنا ما نقول العب للتعادل، لكن كنصراوي اتمنى، لكن في واقع انتبه يا النصر من الهلال، الهلال واضح انه قاعد يلعب على اخطاء المنافس، شفناها في المباراة الاخيرة بالكاس، النصر استقبل 5 اهداف اخر مبارتين، هذه مؤشرات يحذر منها خسوس. وايضا الاندية الانجليزية اثبتت جدارتها وتفوقها بتواجدها في 3 نهائيات، وهذا اللي يتساءل ليش الأندية الإنجليزية 5 و6 و7 فموجودين.

0: موجودين في كل أوروبا، وهذا قلت لك الحقيقة قوة الدوري الإنجليزي، وهو الأكثر أنا لازلت في وجهة نظري الأكثر إثارة وليس فنيا
1: ومنافسة.
0: نعم
1: كابتن حمد العثمان المدرب الوطني، مساء الخير ابو عثمان. وصاحب الفرصتين دائما يصير مخطور اكثر من صاحب الفرصه الواحده، يقولون كذا في كره القدم، الهلال والنصر.
2: اي اكيد، يمكن هذاك اللي عنده فرصه واحده ما عنده الا هالشيء
1: مواتيك
2: فيك داش بالطوفه. مساء الخير عليك ابو حمد وعلى ابو عبد الله وعلى كل من يتابعنا. بس انا لفت انتباهي الدوري الاسباني، شوف أوفيدو خلاص راح درجة ثانية، ولكن نتكلم من 19 اللي هو ليفانتي لأوساسونا العاشر فرق 6 نقاط. شوف ليفانتي 36 نقطة، أوساسونا هذا ترتيبه 19، أوساسونا العاشر 42 نقطة، يعني فرق 6 نقاط،
0: باقي 3
1: يعني باقي أي 2 يطيحون.
2: أي 2 يطيحون. شوف يعني ليفانتي 36 اللي فوقه ديبورتيفو ألاف 37، بعدين 38، بعدين 4 فرق 39، بعدين 40 42 فريقين 42، فذبحة الدوري الأسباني المنافسة على منه اللي راح يروح درجة ثانية. فدائما احنا نشوف ان الدوري الأسباني يمكن الناس يقولون برشلونة ومدريد، ولكن الصراع لا على الفرق الثانية يعني مو فرق عادية صراحة، فرق مميزة. مساء نتكلم على الإنجليز ان 3 صعدوا، اذا حققوها ثاني دولة، يعني إن إيطاليا من قبل حققت 3 بطولات سنة 90، هذه معلومة. 90 ميلان فاز بدوري الأبطال، سامبادوريا بكأس الكؤوس الأوروبية السابقة، واليوفي فاز بالكأس الاتحاد الأوروبي. يعني أنت طبعًا مستانس إحنا إيطاليين.
1: ها تدري كم مرة
2: إيطاليا الفريق الوحيد أنا أقصد كان الدوري الإيطالي على قولتهم كان يحكي.
0: نعم
2: نتكلم أن 3 فرق من إيطاليا حققت بس المسابقات القديمة، المسابقات الجديدة
1: مسمياتها القديمة،
2: المسميات الجديدة ممكن يحققها منه الإنجليز بالوقت الحالي.
1: ممكن هذه أن 3 فرق يصعدون من نفس البلد للنهايات الأوروبية كلها صارت 6 مرات من قبل، مرة للأسبان بالثمانينات، بعدين 5 مرات طليان آخرهم 23 اللي هم فيورنتينا والإنتر، و وأظن في فريق ثالث يغيب عني ما أدري شنو الفريق الثالث نسيته، بس هذه أول مرة 3 إنجليز يصعدون كل النهايات الأوروبية أول مرة. يد فترة البرتغاليين وصلوا سيمي فاينل كل مكان بأوروبا، الشامبيونز ليج، الأوروبا ليج، لكن مع النظام الجديد مع كثرة المباريات وطول المسابقة الوضع مختلف. والإنجليز نبي نسولف عن شلون بورموث ممكن يكون له فرصة يشارك بالأبطال.
0: صحيح
2: سادس،
1: إذا هو السادس
0: إيه؟
1: إذا أستون فيلا اللي
0: صار الحين الخامس
1: اللي الحين متعادل إيه؟ إذا حقق البطولة يوروبا ليج
0: ويطلع خامس
1: ويظل خامس، ينهي موسمه كخامس.
0: نعم
1: بورموث يصعد صراحة، يراولة يستحق.
0: نعم
1: ما فعله مع الفريق. نعم هذا الموسم. نعم والله يستحق.
2: أبو حمد أبو عبد الله، يمكن الإنجليز وصولهم ترى المادة موجودة، الدوري الإنجليزي يدفعون. احنا نتكلم الدوري الأسباني ممكن برشلونة ومدريد وأتلتيكو هم اللي عندهم يمكن الميزانية، ولكن بقية الفرق
0: إيه
2: الإنجليز انت تصعد
0: يدعمون برشلونة وريال شكل اكبر من الفرق الثانيه. هني لا
2: انت
0: الأندية كلها متساوية.
2: الدوري الإنجليزي تي من الشامبيونشيب تي حق الممتاز تاخذ 150 مليون بس
1: أكثر
2: علشان
1: أكثر.
2: انا اقول لك 150 مليون حق بس انك تجيب لاعبين، طبعا غير الباجي اللي راح
1: توصل 300 مليون.
2: فالميزانيه موجوده، ما تشوف المدربين والمدارس اللي موجوده بالدوري الانجليزي، الاسبان موجودين افضل مدربين تكلم عنهم بعد شوي، ايطاليين موجودين، برتغاليين، المان، برازيليين بالسابق، كل المدارس قاعد تجي الدوري الانجليزي لان الماده
1: ناهيك عن المستثمرين اجانب بعد
2: ويطورون اللاعبين.
0: المدرب الاسباني في الثلاث نهائيات هذه يمكن 4 إيه؟
1: لا مو 4
0: ها
2: هم لا 4 خل مال البنات احنا نتكلم عن
1: مال البنات بعد من يسار الرجال 4 إيه؟
2: دوري الابطال 2 دوري الابطال 2 وامري موجود بالاتحاد إيه؟ باليوروبا ليج والمؤتمرات موجود بيرز
0: شوف
2: مدرب
0: الابطال الابطال مضمون اسباني واحد فيهم بيفوز عندك هناك بطولتين
2: امري راح ياخذها امري متخصص
1: بس بس الغريب ان نهائي الشامبيونز رجال ونساء كلهم اسبان المدربين شيء مو طبيعي
2: يعني صيبارة. الاسبان يمكن تكلمنا عنهم من قبل يعني طرق اللعب اللي عندهم يعني متكاملة، تكلم عن الضغط، التنظيم الدفاعي، الهجمات المرتدة، جودة اللاعبين. أبو عبد الله لاحظ أن أي مدرب، لا لا لا أبو عبد الله، أي مدرب أسبوع

0: باني يمسك فريق تشوف مستوى اللاعب يتطور. أول شيء يرفع من مستوى اللاعب ومهاراته، مهاراته الأساسية. أنا أتكلم عن صح. عن التسليم والاستلام، ترى هذه تفرق جزئيات بسيطة ولكن تفرق. تشوف اللاعب لأنه يطور اللاعب ويوصله لأعلى جودة، بعدها يحط تكتيكه ويحط شغله. لأن أنا إذا بيك أنت أبو حمد أبو عبد الله أبي استحواذ وأنت ما تعرف تسلم وتستلم، هذه مشكلة.
1: وهذه فلازم ترى ذكرها فليك قال هذا. أنا أشكر اللاماسيا اللي قاعد تدعم الفريق، يعني انت شايف برشلونة عصابات ما عنده اللاعبين الكواليتي العالي
0: صح.
1: في انت تتكلم عن نجوم كبار،
2: تتكلم عن
1: في ظل غيابات هو متصدر، هم عام بطل دوري وهالسنه بطل دوري،
2: هم متميزين في ملء المساحات، في التغطية، نعم. في التغطيه،
1: هذا الماني اللي ذكر يعني مدرب الماني،
2: يعني شهاده من برا.
1: ايه
2: فانضباط تكتيكي داخل الملعب، توازن داخل الملعب، شويه في الخطط التكتيكيه الاسبانيه فيها جانب هجومي اكثر من الايطالي. يعني
0: ابو حمد مو بس ترى برشلونه ومدريد، ها يعني ترى حتى هذا اقليم الباسك قاعد يطلع
2: ايه؟
0: طلع لاعبين امكانيات عاليه،
2: سوسيداد معروفين
0: الاسبان يشتغلون على التأسيس. إيه اللاعب يصعد الفريق الأول، أنت كمدرب وعبد الله ما تحتاج أنك أنت تتعب عليه صح. اللاعب جاهز، اللهم أنت تحط شغلك وتكتيكك وأسلوبك وهو راح يطبق.
1: حتى اللاعبين الإسباني يعني برا إسبانيا من موجودين في كل مكان
0: صح.
1: دوري الإنجليزي
2: دائما هم يضيفون يعني
1: إيه
2: إذا بذكر رقم البرنامج عشان المشاركات سواء على الواتساب أو بالاتصال المباشر 2-2-0-2-0-9-0-4 2-20-20-90-4 شارك ويانا بالموضوع اللي تبي وإحنا نتشرف بمشاركتك.
3: بلنتي دوري روشن السعودي.
4: ممكن المرور، ممكن العرضية، عرضية يا مئوية كريستيانو في الدوري السعودي، تاريخي إعجازي، 100 هدف، 100 صرخة، 100 زين.
2: دوري السعودي النصر يوسع الفارق مع الهلال لخمس نقاط بعد الفوز على ملعب الشباب في ديربي الرياض 4-2 بصعوبة. كريستيانو يسجل هدف المئوي مثل ما قال فارس عوض في دوري روشن، وال 971 في مسيرته ليصبح هو وإيفان توني معا الوحيدين اللي سجلوا على كل الفرق في الدوري بنفس الموسم لأول مرة بتاريخ دوري المحترفين. أبو عبد الله فوز مهم قبل المباراة الأهم في الموسم في الأول بارك ضد الوصيف والغريم الهلال، عاد ماني فعادت الانتصارات نعم. للنصر وهاتريك آخر لجواو فيليكس.
1: نعم النصر فوز مهم رباعية استقبل هدفين. الحقيقة الأداء ما كان مطمئن وهذه حقيقة، حتى في مسار المباراة اللي قاوم فيها الشباب النصر بشكل كبير، حتى بالنتيجة وصل الفارق إلى هدف آخر 10 دقائق، يعني كان ممكن يتعادل شباب، في فرص ضاعت للشباب. وهذه نقطة يعني مثل ما ذكرت مساء أن سلبية عودة ماني أعطت الفريق قوة في الهجوم وصنع هدف رقم 100 لرونالدو اللي كان غايب. حقيقة رونالدو باستثناء الهدف كان غايب عن مباراة، وهذه ثاني مباراة من بعد القادسية غايب كمستوى. أنا أتفهم نجم كبير وأسطورة وإنه ممكن يحسم لك ويتذكرون الهدف في مرمى الأهلي، لكن مباراة الهلال ما فيها مجال. ماني، رونالدو، كومان، فيليبس، الكل المفروض مباراة الهلال يعطي مو 100% 200%، خاصة في الواجبات الدفاعية. لما نتكلم عن فيليبس تألق وسجل هاتريك،
2: فيليكس
1: سجل هاتريك، ولكن استقبال وحمد 5 أهداف في مبارتين، هذا ما صار في آخر 7-8 جولات
2: مقلقة.
1: إن النصر يستقبل في 7-8 جولات ما استقبل 5 أهداف في مبارتين تستقبل أهداف،
2: ما لعب يمكن عضو أساسي في الدفاع في مكان لأنه كان مهدد في الغياب ضد الهلال، فالمدرب ارتأى أنه يبعد عن هالمباراة عشان يضمن وجوده مع
1: أنا الهلال. راح أحمل لو حصل، وإن شاء الله ما يحصل، لو خسر النصر الدوري راح أحمل خيسوس خسارة الدوري. وين ماني في مباراة القادسية بعد 2-3 يلعب ما في شيء، شنو مريض، شنو مصابة؟ واضح الكلام اللي طلعنا في جدال قوي صار بينهم،
2: ظاهر قاعد
1: اي واضح. لكن انا اتكلم على نقطة مهمة، مباراتك مع الهلال، الهلال في مباراة النهائي امام بالكاس امام الخلود استقل في 5 دقائق خطأين من كرات عرضية، خروج خاطئ، اخراج خاطئ الكرة من قبل المدافعين في العمق. شفنا ناصر الدوسري لاعب وسط يسدد يسجل، شفنا ثيو هرنانديز ظهير ايسر يسجل، يعني مو مهاجمين يلعب الهلال في اكثر مباريات اللي شفتها يلعب على الكره اخطاء المدافعين. فلذلك مع استقبالك 5 اهداف والاخطاء اللي قاعد ترتكبها ترى الشباب ضيع 3-4 فرص
2: صحيح،
1: القادسيه ضيع 3-4 فرص محققا انفرادات.
2: علي البليهم قبل
1: طبعا قاعد تتكلم عن الهلال ها،
2: راح نيل الهلال راح نتكلم عنه، وفي نقطه قبل نروح مباراه نهائي كاس الملك نتكلم عنها ضروري، لكن نبي نسمع فيصل ايش عنده. هلا فيصل.
5: السلام عليكم.
2: هلا. عليكم السلام والرحمه.
5: انا عبد العزيز ولد فيصل.
2: انت عبد العزيز ولد فيصل، ونعم فيك والله ونعم فيصل.
1: حياك الله.
2: عبد العزيز تشجع منو انت؟
5: بدوري السعودي ولا
2: اسباني؟ انت داق تسولف عن شنو؟ خل اعرف.
5: عن مباراة النصر وابو الغاطية.
2: يلا قول.
5: يعني انك تفوز كم مباراة وايد كم فريق ما عديتهم، انك تفوز يعني كنادي زين، هذا شيء زين حلو. بس انك تخسر ضد نادي ضعيف يعني شو السالفه؟
2: القادسية يعني القادسية مو ضعيف عزيز.
5: يعني مو ضعيف بس يعني بالنسبة لك شوية ضعيف.
2: لا بس يعني من اقوى الانديه هالموسم، يعني لعب عنده سلسله طويله من المباريات ما خسر فيها، يعني هو فريق عنده امكانيات وعنده لاعبين زينين وايد يعني.
1: وفايز على النصر مرتين ذهاب
2: واياب. صح، فايز على النصر رايح راد،
1: فايز على الاهلي والاتحاد، متعادل ويا الهلال.
2: بس المباراه شنو تتوقع يوم الثلاثاء مع الهلال شنو تتوقع؟
5: والله اتوقع تعادل
2: من صالح النصر.
1: الله يسمع منك
2: زين. النصر بياخذ الدوري يعني
5: ان شاء الله.
2: ان شاء الله يفوزون وانت تستانس يا عزيز.
5: ان شاء
2: الله. حياك الله. مشكور عزيز.
5: الله
2: يحييك. هلا هلا هلا. كيفو؟
6: اهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا.
1: مبروك مبروك مقدما الكاس
6: ان شاء الله. امس بروفة حلوة. مساك الخير ابو عبد الله.
1: حياك الله.
2: حياك الله. هلا هلا.
1: يبالك ترى من ابو الزقاير خاف معطيكم طعم كذي.
6: لا لا لا لا لا صايدين، احنا صايدين من زمان اصلا، لكن لكن لكن كانت بروفة حلوة امس. طبعا بالنسبة لل يعني الناس اللي يتصارعون على الشامبيونز ليج، كل التوفيق الروما اليوم واتلانتا ان شاء الله. نبي احنا طبعا ميلان ما نبي يبلشون على طول الشامبيونز ليج، لا اول شيء يعني اليوروبا ليج تمهيد، مو على طول الشامبيونز ليج يعني صدمة واحدة كبيرة. طبعا شو اسمه لو تارو بعد الفوز وبعد النهائي ان شاء الله اتمنى يروح عشان يشوف كاس العالم. ابو عثمان يقول يعني يثني عن الليغا، طبعا هذا الاعلام الزائف الكبير، انا بوجهة نظري طبعا اعلام زائف كبير، يعني دائما يصور الامور انتر ميلان 2023 2025 بالنهائي، ابي احد بس يصفر ولا ياشر ولا يقول هذا يا جماعه ترى خوش لاعب، ماكو، ما حد يسولف. ولكن دائما الاعلام يضخم الانجليز وساكا خلاها رونالدينو وسوى اسامي من العدم، المدربين كذلك. اسبانيا ما اشوف فيها غير غوارديولا، خل المدربين لاماسيل او الانديه الاكاديميات اللي طلعوا تالي. انا اتحكى عن مدرب
2: انت الايطالي احمد الحين فرضوا اساميهم بكل النهائيات الحين موجودين بعلى المنافسات موجودين.
6: اي انا
2: يعني هذا ما فيها اعلام، هذه فيها ارقام.
6: اوكي بس انت توك بدايتك، لكن اجيبك مدربين مخضرمين موجود يا اخي، كبير اوروبا كارلو انشيلوتي، كونتي، سيميون انزاغي، منو بعد، كاسبريني، الفريق اللي نسيته قبل شوي الثالث هو اتلانتا كاسبريني. نعم اسامي
2: اي ادري، بس تاري. يمكن هذا عصر الاسبان احمد، يعني عادي تي حقبه يتوفقون فيها الاسبان
1: احمد أفكارهم. هذا عصر ولا خلينا نكون واقعيين، احنا كنا نتكلم عن المواسم الاخيره، خلينا نقول العشره الاخيره.
6: الكره الاسبانيه من افضل او المدرسه الاسبانيه من افضل المدارس، انا اتفق معاكم، ولكن
1: مو من زمان ترى تو، يعني هذا نتكلم 10 سنوات الاخيره. هم الافضل،
6: هم الايطاليين صراحه، انا بوجهه نظر هم الايطاليين.
0: كيفك احمد انت؟ انا انا انا ما اثنيت، انا اثنيت على الليغا الاسبانيه كان كمنافسه من العاشر للي بيطيح درجه ثانيه، انا ما قلت اقوى دوري.
6: لا لا انت قلت منافسه،
0: منافسة قلت من العاشر ليه تسع
1: تعش على كثرة الفرق
0: منافسة بينهم. أنا قلت خل برشلونة ومدريد، ترى الفرق الثانية في منافسة

0: كبيرة بينهم.
1: كلامك صحيح، بس المنافسة نعرفها على البطولة، مو من اللي يبقى بالليغا واللي يطيح. احترامي رأيك،
2: هذه منافسة من نوع ثاني، منافسة مقاعد أوروبية، منافسة.
0: وإذا لحظة وإذا أنا قلت الأسباني أفضل، يعني أنت بتزعل؟
1: لا ما
0: سؤال، يعني أنت تثني لطالي كيفك، هذا رأيك وهذا أنا رأيي.
1: يا أبو عثمان قول لا
0: لله، لا إله إلا الله.
1: أنا أقول التضخيم الإعلامي للدوريات هذه صراحة.
0: أنا ما ضخمت.
3: الحين لحظة.
0: أنا قلت منافسة بينهم.
3: الدوري الإنجليزي فيه تضخيم؟
1: يا الدوري شنو الإنجليزي؟
3: إيه.
1: ما في تضخيم. أنا لا، في تضخيم بالأسامي.
3: أحسن مدربين، أحسن لاعبين، أكثر الأندية قاعد تأهل. إحنا قاعد نتكلم فترة الأخيرة. أنت تدري أحمد مشكلتك شنو؟ عايش على أيام قبل.
0: صح.
3: الدوري الإيطالي والقوة. لا والله. مارادونا.
1: لا بالعكس.
3: هذا عصر انتهى. حتى المنتخب الإيطالي ما قام يوصل كأس عالم.
1: أطول عليك يا أبو عبد الله.
0: قول نقطتك، قول نقطتك أحمد.
1: أنا أنا أنا أنا كلامكم تقولون أنا أتفق معه. والكرة الإسبانية ممتاز، ولكن أنا قاعد أقول. يا اخي حتى الكره البلندور حكي فاضي، كل اغلب الترشيحات
2: من زمان حكي فاضي، متوه
1: فرانس فوتبول هذه من يعني هذه مافيا داخل مافيا. انا بس من باب الانصاف انا اقول لك يا ابو عثمان، السنوات الاخيره هذه عمرك سمعت لوتارو مارتينيز يا رجل ما حتى ما صار من ثلاثة المنافسين بالبلندور
2: ولا راح يصير؟
0: اي هذا شيء، هذا احمد، هذا شيء واحنا قاعد نسولف عن شيء ثاني
2: أحمد.
0: احنا انا ما مدحت الدوري الاسباني، انا قلت المنافسه من العاشر الى التسعة عشر قراب بالنقاط على بعض. بس
1: انا والله
0: ما قلت افضل دوري اصلا. الدوري الاسباني سنين مدريد وبرشلونه بس
1: سلام بس على فكره انا يا ابو عثمان انت عايشين والتقدير. انا اقول التدخيل الاعلامي، ما اقصدك انت، انا اتكلم الاعلام الاوروبي هذا السيء، حتى الاعلام الانجليزي. انا ما اقصدك يا ابو عثمان.
0: لا بالعكس انا ما زعلت، بالعكس والله يا احمد، حتى انت تقول الدوري الايطالي افضل، هذه وجهه نظرك. صح. واحترمها واقدرها.
1: والكل
0: والكل يحب، في ناس يحبون الدوري الايطالي، في ناس يحبون الدوري الانجليزي، بس واحد لما يقول انا ما قلت رايي ان افضل دوري، انا قلت المنافسه بين الفرق هذيل. قلت انا هذا شاد يعني شد انتباهي انه من العاشر ل 19 فرق 6 نقاط، يعني بتصير ذبحة بينهم.
3: الحين سؤال بسيط قبل لا تروح، خلك منك أنت راوي، آخر ثلاث أربع مواسم منو الأفضل في إيطاليا؟ مو إنتر ميلان؟
1: إنتر ميلان.
3: ليش؟ خذ دوري مرتين، وصل نهاية الأبطال مرتين، فأنا حتى لو ما تسجل إنتر بقول إنتر أفضل، بس ما أقدر أعمم على الدوري كله.
1: لا ما عمم على الدوري.
3: إيه؟
1: بس انا كمنافسه ابو عبد الله،
3: انا عندي افضل دوري بالعالم من ناحيه الاثاره والمنافسه الدوري الانجليزي، لكن ما هو افضل فنيا. نعم. من الاسباني مثلا او تكتيكيا من الايطالي. تتكلم عن تكتيك امور.
2: مشكور يا احمد، مشكور يا احمد،
1: يعطيكم العافيه. ما قصرت.
2: الله يعافيك. المنافسه تختلف ما بين على المنافسه على لقب، مقاعد اوروبيه. صح. منافسه بالهبوط، هذا كله يثير يعني يزيد اثاره الدوري، مو شرط يكون منافسه بس فوق على اللقب والباجي ما يصير برود بينهم مسافات والنقاط، يصير الدوري مو جميل اصلا ومو
3: مفهوم. محمد تدري ليش الكليج اقول لك الحين مثال ابو عثمان شو يقول برشلونه وريال. صح. لما احنا تكلمنا عن الانتر قاعد اخر اربع سنوات مسيطر، زين قاعد نتكلم الدوري الفرنسي منو في باريس، الالماني بايرن ميونخ، الانجليزي الوحيد اللي تنافس من على الدوري
2: فعلا،
3: على مراكز الابطال
2: فعلا،
3: على الهبوط، فلذلك هو الاكثر اثاره والامتع. صح. حقيقه يعني.
2: يوسف ما ادري بيروح الشامبيونز ما بيروح الشامبيونز، يوروبا ليج، يوسف يعني ميلان ايش بيسوي اليوم؟ ملاحقينه ومحاوطينه فوق وتحت والله. شلون
4: شكرا
2: والله بالخير، هلا فيك،
3: سلام.
2: باك تلقى والله ابو عثمان يقول ميلان شلون صار رابع.
3: اي والله
0: استغربت اليوم والله.
4: ميلان فخامه الاسم تكفي، انا اقول يعني ان ميلان بس يدش الشامبيونز يعني ب 2023 انصاف لاعبين يعني حتى مو لاعبين يعني ما لا يذكرون وصل دور الاربع.
2: زين انت ست مواجهات مع اتلانتا مو فايز عليه، ايش بتسوي اليوم؟
4: مو خذينا الدوري على يوم خذينا الدوري خذيناه على اتلانتا.
2: اي بس من زمان مو توي
4: اليوم واليوم نتأهل على حسابهم إن شاء الله
2: بإذن الله. نتمنى نشوف مباراة جميلة اليوم
4: إن شاء الله. لا ميلان يوم يروح الشامبيونز غير أتلانتا لما يروح الشامبيونز. ميلان الاسم يفرق يعني.
2: الدي ان اي مالهم يختلف. صح.
4: وإن شاء الله نجيب كم اسم كذي ويتحسن الفريق بإذن الله.
2: أهم شيء تتأهل ما تروح شامبيونز ما تجيب أسامي. معروفة.
4: لا ان شاء الله ان شاء الله متأهلين ان شاء الله يا اتلانتا وكالياري هذول طاقينهم وان شاء الله متأهلين. واليوم انا مباراه
2: خذ لك ريلاكسون اليوم بالليل
3: حاجيك اذا ما اذا ما تأهلت مو مدك
4: يعني المشكله جايه بتوقيت الكلاسيكو جايه بتوقيت
2: اي والله اي والله اي والله توقيت سيء
4: هذه المشكله بس اني راح نقلب اني ويني اليوم برشلونه يعني هي المباراه اذا بيكون فيها اهميه طبعا والدوري خلاص انحسم اعتقد لبرشلونه يعني خالص
2: اي اذا مو اذا مو اليوم يوم ثاني يعني
4: فيها اثاره انه يحسمها على حساب مدريد هذه يعني
3: هذه ترى راح تصير لاول مره اذا صارت
4: ايه هذه
3: ما صارت كلاسيكو حسم
4: صحيح وعندي بس سؤال وعندي يعني انا سمعت سمعت شغله بس تاكدوا لي اياها
3: قول يفوز على هلا
0: خلي يقول
4: الهلال انا مو متابع الدوري روشن دوري السعودي صراحه مو متابع يعني شنو فيه بس قاعد يسولفون الشباب ان المفروض كان في مباراه الهلال والنصر زين بس ان الهلال عنده لاعبين عندهم انذارات ناقصين كذي فراحوا مقدمين مباراه يلعبون مع فريق ثاني عشان يروح يبارون النصر بكاملين فهل هذا الكلام مضبوط
2: مقدمين لعبتهم لا اعتقد لا عشان
4: مشاهده مع الهلال
2: لا عشان النصر عنده مباراه كاس كان بس ما اعتقد مجدمين لعبه عشان يعني يستعيدون لاعبينهم اللي مهددين بالانذارات قصدك
3: لا الهلال عشان النهائي
2: اي إيه عشان النهائي بس
4: قدموا المباراه عشان الهلال يكون كامل قدام النصر
2: شو للدرجات دي يعني
4: انا هذا اللي سمعته بس حبيت تاكدوا لي المجموعه المعلومه يعني
2: ماك الميدان هذا الميدان يا حميدان يوم الثلاثاء تبين انذارات منذارات فريق مباراه متكافئه وفريقين اثنينهم يستحقون ان ياخذون اللقب لكن الافضليه للنصر لانه مجدم نقطتين
4: ان شاء الله ماني
2: يشيلها حياك الله
3: ان شاء الله الله يسلمك

0: مع فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام.
1: حلوة عمان يا بلادي الغالية.
2: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
3: أغلى الكؤوس، بطولة كأس الملك السعودي.
4: الهلال أقرب، خطيرة جدا، كرة لمساحة الخروج قوية وفي المرمى، جول جول جول جول. ميليكو بيساوي عرضية مرت فاصل بعد ذلك كاتيو قوية. يا تيو يا تيو يا تيو، جول جول جول جول جول جول جول جول. الصافرة تنطلق والهلال يتوج بطلا لكأس الملك، الكأس الملكية العاشرة في تاريخ زعيم الأندية.

0: زعيم البطولة بالخبرة حقق العاشرة على الخلود اللي سجل في البداية وصدم الهلال وبريمونتادا خسر المباراة، لكنه ظهر بشكل مشرف في النهائي الأول بتاريخه، هي البطولة السادسة لسالم الدوسري والبطولة نقول 36 لبنزيمة كأكثر فرنسي حصل على ألقاب. بعثمان أول بطولة حققها مدرب إيطالي بتاريخ الهلال وال91 بتاريخ النادي، ممكن يكون أول الغيث أو مجرد بداية لبطولات قادمة ودافع معنوي كبير قبل ديربي الحسم.
1: أكيد أبو حمد، يعني بالبداية قبل المباراة الكل متوقع أن المباراة تكون سهلة للهلال نظرا لإمكانيات اللاعبين السعوديين والمحترفين واسم نادي الهلال كتاريخ، وهذا أنه يكون هو الأفضل. الاستحواذ 64 مقابل 36، تسديدات على المرمى 13 مقابل 3 للخلود، تسديدة واحدة على المرمى سجل منها الريكي، هذا الهدف المبكر الأرجنتيني هداف الفريق، الهدف المبكر عطى الخلود دافع أنه يدافع بشراسة وأقوى يكون الدفاع، ولكن التراجع بس أبو عبد الله التراجع المبالغ فيه بالخلف هو عطى أفضلية حق الهلال. شوف عطى لاعبين النص الهلال ثيو الظهير أنه قام يوصل إلى 18، عطى الهلال أنهم يزيدون زيادة عددية يعملون لأنه ما في خطورة على مرماهم. عن طريق هذا الضغط قدر يسجل اللي هو الدوسري، اللاعب ناصر الدوسري داخل 18 من كرة مرتدة بالرأس، استلم الكرة وسدد، حتى حارس المرمى كوزاني شوف ردة فعله ما شاف الكرة إلا لما صارت قريبة على المرمى، لأن كل الدفاعات كانوا مثل ما نقول إحنا
2: قاعد يطلعون كرة غلط
1: صح. وبعدين أبو عبد الله المدافعين كانوا أمام حارس المرمى مثل ما نقول إحنا حجبوا الرؤية إن الحارس ما يشوف الكرة. الكرة الثانية أيضا تسديدة من ثيو من خارج منطقة الجزاء قدر يسجل هذا الهدف. وشوف الخلود دائما قوة الخلود بحارس المرمى كوزاني الأرجنتيني مميز، ولكن ما يلام بالهدفين اللي دخلوا في مرمى. الشوط الثاني شفنا تبادل الفرص بين الفريقين، ولكن الهلال إذا تقدم عليك عنده لاعبين خبرة يعرف شلون يتعامل مع المباراة والجمهور المساند له، صعب أنك أنت ترجع مع الهلال إذا تقدم عليك.
0: أنا كنت بتحكي عن علي البليهي، هو نموذج سلبي في الملاعب، مناوشاتها مع اللاعبين، تحرش بأكثر من لاعب وينقي المحترفين، وأخير شيء يبصب فيليكس وكريستيانو بين اندمج بروشن لدرجة راح تطنز عليه قال له أنت تكحل عيونك تحط كحل طفرة شوية، ولما سجل جول طلع الكسارة صورته لابس تيشيرت الهلال صح. وهو لاعب الشباب صح. فرئيس النادي طلع برنامج قال أنا أول واحد زعلت من هذه الحركة، البليهي إنسان محترم داخل الغرفة لكن اللي سواه عيب، حتى لما اعتذر ببيان شو الفائدة تعتذر، الحركة فيها تقليل، فيها الكثير من التقليل لنادي الشباب.
2: هذا لاعب واضح من أيام كأس العالم قطر مع ميسي
0: يدور اللقطة
2: يدور الشو
0: ويتحرش بالمحترفين وما يحكي إنجليزي
2: طبعًا ما لا إنجليزي ولا
0: دقت محمد
2: بس حقيقة إيه؟ إن لاعب يدور واضح يعني وين النجوم الكبار بدأ من كأس العالم ونهاية في هلا محمد
3: هلا أمي السلام عليكم
2: الله يسلمك
1: سلام
2: غيبة طولة يا محمد وايد غيبين
3: إلا ماني لحديد سيرتك
2: لا ماني نبي نشوفه يوم الثلاثة محمد
3: إن شاء الله بالزبط.
2: بخري سوي أي شيء خليك
3: بدعي له مولادي الله يحفظه
0: شن تتوقعين
3: الهلال هالموسم هذا
2: إيه ترى ما خسر الهلال الحين
3: إذا حط هدف كله يتراجع دفاع أنا تمنيت إنه ويقطع الخط
2: هذا شغل إنزاغي المدرب
3: إيه نعم وبعدين بالنسبة حق النصر ترى لهم مبارتين الهلال له ثلاث مباريات
2: صح
3: بقية اي نعم الله يوفق النصر ان شاء الله
2: شو تتوقعين
3: ما ادري
2: خايفة
0: خايفة صوتها خايفة
3: اي والله خايفة
2: تعادل زين
0: سمعت المادري رتشيتش المادري
3: خايفة تطلع الكرة اوت يحسبونها بلنتي علينا
2: لا هذا شيء هذا مو بيدنا بعد لا حول ولا قوة
3: الله يستر
2: هذا خارج نطاق التغطية
3: الله يستر
0: ماني موجود النصر يفوز
2: ماني ما خسر ولا خسارة مع النصر الموسم
3: يما الله يحفظك
2: فايز
3: ولا عود بالفلك
2: ولا عود
3: بالفلك ما خلوا لنا يا بنت رتش عليه شو نسوي
2: شفت شلون خذوا كاس افريقيا منه خذوه بالمحكمة
0: للحين ما خذوا
3: ما يقدرون ياخذونه شال فوضى
2: لا بس لا ياخذونه منه من النصر أهم شيء عندنا
3: أهم شيء شال فوضى بياخذون الكاس
2: لا
3: وبعدين شنو صج بيردون الدوري الكويتي
2: إيه بعد شنو هم يلعبون خلاص نزل جدول
3: وعلي الفرق
2: تاريخ 14
3: لا مدربين لا لاعبين لا
2: كيف هم تبرون نفسهم
0: كرشوا اللاعبين
2: خلصونا الأربع لعبات ويلا ترى يمكن الدور الثالث اللغة بعد ها
0: يمكن صح عشان
2: والله العظيم الدور في قسم ثالث اللي يطلعون ستة فوق ثمانية تحت
3: اي نعم
2: فخلاص راح يكملون هالأربعة وهذا أنا توقعته قبل كم يوم وفعلا صار ما لهم إلا كذي يعني
3: إنزين في فرق 12 نقطة ما يجمعها
2: إيه هو الكويت صراحة يعني خالص من الدوري بس المقاعد هذه الآسيوية الكويت بين العربي كاظمة القادسية السالمية
0: لازم يكملون الدوري محمد
3: والله
0: شو أقول ما كل الخير إن شاء الله
3: الحمد لله
0: حياك الله حياك الله حياك الله مع السلامة
4: يا الله يا كرة القدم يأتي بعد ذلك أحدهم ويتساءل لماذا تعشقون كرة القدم يا أخي خلاص خلك اللي تحبه خل كرة القدم هل عشت هذا الجنون من قبل هل عشت هذه المتعة والإثارة من قبل هل عشت كل هذا التشويق من قبل أي مسلسلات أي أفلام أي حروب أي دنيا أي خرابيط يمكن أن تضاهي كرة القدم ومتعتها وحلاوتها لا يمكن
0: أقيمت أمس الساعة 9 بالليل قرعة كأس آسيا القادمة بنسختها 16 في المملكة العربية السعودية بقصر سلوى بمنطقة الدرعية في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن وقوع الأزرق الكويتي منتخبنا في المجموعة الأولى مع المستضيف وعمان وفلسطين اللي بيلعب مباراة الافتتاحية مع الأخضر السعودية الكويت عمان فلسطين الكويت في المستوى الرابع تم اختيارها على أساس المستوى الرابع مجموعة أظن من الممكن أن نحقق فيها نتيجة زينة وعلى الأقل نرافق الأخضر السعودي للدور الثاني في دور 16 في كأس آسيا لأن يأخذون أول وثاني من كل مجموعة بعدين يأخذون أفضل أربع ثوالث
2: نعم صحيح فرصة كبيرة لك بالعكس أنت فلسطين وعمان
0: إذا عديت العدة صح
2: طبعاً, طبعاً طبعاً
0: من الحين تشتغل
2: لازم تستعد إيه؟ عدل بشكل كبير
0: اللياقة البدنية شيء مهم
2: طبعاً طبعاً جانب البدني الفني الاستقرار بالتشكيل اختيار اللي يفيد الفريق نقطة مهمة أن عمان وفلسطين كانوا معاك في تصفيات كأس العالم الأخيرة وشفت وتفوقوا عليك وهذه حقيقة أنت الآن فرصة كبيرة لك حتى لو على الظروف اللي قاعد نعيشها حتى لو تصعد كثالث أفضل ثالث كمركز ثاني تنافس بعد السعودية السعودية طبعا مرشح كبير وهذه أول مرة تكون في كأس آسيا مجموعة كلها دول عربية
0: كلها عربية
2: إيه فهذه
0: وأغلبهم متواجهين يعني يعرفون بعض
2: طبعا فلسطين يعني. أغلبهم محترفين منتخب العماني قوي جدا
0: ظهر بصورة حلوة
2: المنتخب السعودي رغم أنه صحيح صار له سنوات ترى بعيد عن بطولة آسيا بس يتأهل كأس عالم وهذه حقيقة حتى الانتقادات الكثيرة من الجماهير في المواسم الأخيرة المدرب واللاعبين ثمن محترفين وما يلعبون أمور هذه فكل هذه راح تصير من صالح المنتخب بس استعد عدل
0: صح. احنا نبي نتكلم بالتفصيل عن كأس آسيا وبالمجموعات بس بسأل أبو عثمان انت عرفت مجموعتك تدري ان اللي ضدك فلسطين وعمان والسعودية لابد من الاعداد الجيد اللياقة البدنية لازم تكون عالية المعسكر لازم يكون ناجح المباريات الودية لازم تكون يتم اختيارها بعناية كفرق لعب مشابه للفرق
1: صح.
0: اللي وياك بالمجموعة
1: صح
0: فشنو محتاج الأزرق
1: يعني الأزرق أكيد يعني محتاج تختار لاعبين على مستوى لازم تاخذ لاعبين خبرة ولاعبين شباب علشان مثل ما نقول تسوي لك توليفة مناسبة ما تاخذ أغلبهم لاعبين صح. شباب أي لاعب الكبير أنا ترى حين بالعالم يمكن لاعب وصل في لاعبين أعمارهم جرب 40 سنة ولا زال عطاء ومثل ما نقول إمكانيات أكيد يعني أنت لازم تاخذ لاعبين عندهم خبرة ومع اللاعبين الشباب ولكن احنا نتكلم على المجموعة بشكل عام انا اشوفها مجموعة جيدة عمان انت سبق لك انك تعادلت معاه بدورة الخليج وتعادلت معاه بالتصفيات اللي بالكويت اللعبة الاولى تعادلت معاه هني بالكويت فلسطين قريب من مستوى الكويت وايد السعودية ما يعيش بافضل حالاته مو نفس السابق السعودية صار قاعد يتأهل كأس العالم ولكن في انتقادات وايد على المنتخب السعودي ويمكن حتى الجمهور والإعلام مو عاجبه مستوى المنتخب السعودي المنتخب السعودي قبل يفوز بنتيجة وبمستوى ولكن الحين المستوى مو مستوى السعودية اللي تعودنا عليه ففرصة وبعدين المجموعات مو نفس الذهب والإياب المجموعات ممكن انت تفوز لعبة اللعبة اللي بعدها التعادل والظروف تساعدك انك ممكن تتأهل
0: يمكن باربع نقاط
1: يعني يمكن تصفيات كأس العالم ابو عبد الله كان في ذهاب وياب شوي يمكن صعب لو تعادل معاك لعبه الثانيه على ارضك يمكن اخسر ولكن الحين هذه

0: لعبة واحدة ممكن تقدم تعادل مع السعودية، تفوز مثلا على عمان أو فلسطين، تصير فرصتك باللعبة الأخيرة تحتاج تعادل ممكن تتأهل. ففي فرصة سهلة أنك أنت تتأهل.
1: في نقطة مهمة جدا في ظل توقف الدوري، والدوريات شغالة، كل الدوريات شغالة، إلا أنت هني عندك مشكلة. أنا أتكلم عن اللياقة البدنية طبعًا للمباريات، فأنت هني تحتاج مباريات تجريبية كثيرة مع نفس. طبعا ما راح تلعب لي بفريق أوروبي، ولا أكيد راح تلعب فرق عربية، فأنا أتمنى يكثرون المباريات، لأن لياقة المباريات
2: تختلف عن صح أكيد.
1: في فرق كبير. حتى الحين لما بيردون حق الدوري أكيد مع موذك اللياقة
2: بالضبط راح يكون صح. مستوى أقل.
0: وبعدين إحنا الحمد لله أن مثلا ما صار اليابان معانا. تخيل اليابان والأردن، تخيل تصنيف أول وثاني، يعني هذيل صعب أنك أنت تتأهل. ولكن أنا أقول يعني لو السعودية ممكن فارق على الكويت، ولكن عمان وفلسطين مستوانا، يعني في مجال من لعبة واحدة تسكر صح، تلعب على المرت مثلا، تلعب على الإمكانيات اللي عندك
2: قياسا بمستوى الكويت اللي قدمه بكأس العرب.
0: وبعدين في فرق متطورة وايد، تكلم عن أندونيسيا، فيتنام، يعني الحمد لله هذيل مو مجموعتك
2: صح.
0: ويفرق البنية والسرعة
2: طبعا
0: ممكن طبعًا. هذيل الدول الخليج والقراب علينا العرب ممكن أنت تعرف التعامل معهم.
2: قبل أروح حق الكلاسيكو بس علي عنده سالفة، تفضل يا علي.
3: دام فضلك.
2: هلا.
3: مساك الله بالخير.
2: مسيك بالنور يا علي. هلا.
3: مبارك حق الهلال على الزعيم كأس الملك.
2: نعم.
1: مبروك.
3: مو غريب علي. اي على شخصية الهلال ما شاء الله تبارك الرحمن، وإن شاء الله فعل فال حق الدوري مع النصر.
2: تتوقع
3: إن شاء الله مع النصر مخلصين إن شاء الله. بإذن الله.
1: دق علينا يوم الأربعاء ها؟
2: الأربعاء دق عيل.
1: لا عشان مبارك لك.
3: واليوم ان شاء الله برشلونة اليوم خلصين ان شاء الله، وراح نرفع الكاس ان شاء الله مع المدريد.
2: احس عبد الله يقول ناقص علي يكون عرباوي.
1: بس هو مبين
3: انا عرباوي ترى.
1: بس خلاص اكتمل المثلث، اضلاع المثلث.
3: كنت قبل العب كره يد نادي العربي
2: بعدين. نعم فيك.
3: وانا ترى سعودي وعايش في الكويت.
2: ونعم ستين. نعم فيك.
1: كلنا واحد
2: ستين. نعم فيك. شلون مجموعه واحده ايش بتسوي ايش بتشجع؟
1: بس عاد بتاخذ هذه الثلاث الاضلاع كلها ترى.
3: بالعكس شوف انا والله انا ترى اثنينهم يعني عز بسعوديه الكويت دوله واحده
2: اكيد يعني انا براس
3: اي بالعكس اي اكيد طبعا يعني اذا فازت السعوديه راح استانس واذا فازت الكويت راح
2: صاعدين صاعدين يا بعض يعني.
3: ودي نطلع بتعادل
0: شوط بشوط
1: يبقى اخذ نقطه واحنا نقطه ونتصرف ويا عمان وفلسطين.
3: لا بس هم ترى ما شاء الله منتخب الكويت اخر مباريات ترى مطور الفريق ما شاء الله اللاعبين
2: ان شاء الله نقدم مستوى طيب.
3: الفريق منتخب كان يكون مستوى حلو مستوى غير عن قبل
2: ان شاء الله. قواك الله يا علي. حياك الله.
3: الله يحفظك
0: ابو حمد. عندنا بس مسجات بشكل سريع. محمد العتيبي يقول مساكم الله بالخير، ايش رايكم بقرعه كاس اسيا ان السعوديه والكويت مع بعض؟ هذه تكلمنا عنها الحين توه. في سؤال ثاني، في واحد يقول السلام عليكم ابو عثمان ابو عبد الله خالد معاكم ابو حمد نبي تكلمون عن الزمالك المصري متصدر الدوري المصري، امس لعب نهائي
2: كونفدراليه
1: ذهاب خسر
2: صار فيلم باخر دقيقه
1: قول بعدين لغى الهدف ونحسب بلنتي
2: يعني. اي مسكين
0: يعني يبينا نتكلم عن الزمالك
1: ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك يفوز.
0: في كابتن هشام معاكم، بس حبيت اعقب عن مباراه باير وباريس. للاسف انه كان نجمها الحكم اللي ضيع تعب موسم كامل يشجع الباير في شك يعني. كبير
1: لا
0: صراحة
1: لا البافاريه كلها كذي
0: يقول الفار ما تدخل ومن هذه الامور.
2: لا كان من صالحه طرد صراحه
0: يعني اتجاه المنتخب واخر 15 سنه خصوصا اتجاه المنتخب الالماني.
1: قول لهم ابطال ما في باير ميونخ ما في ابطال يقعد خلك على الالماني وحسمه قبل 10 جولات.
4: في اي وقت واي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: بلنتي الدوري الأسباني.
6: راسفورد أرضية با با با با با با با با جول فيرمين لوباس وجول فينيسيوس من أمام لامين جمال مر فينيسيوس كوندي معاه فينيسيوس يوصل كوندي معاه والعرضية بعيدة بعيدة القائمة الثانية هيدا بالراس وجول في غفلة أخرى من دفاع برشلونة يأتي الجول الثاني للراس

0: دفاع فريق برشلونة.
1: الكلاسيكو
2: مش هزار،
3: ضحكة فين؟

0: لك لانه 200,000 بمعدل الفولورز اللي عندها اتوقع وايد بالنسبه لها. هي
1: يعني سمعت الطخ اخر شيء حسيت ان
0: لا متاثر
1: بتاثر وايد.
0: نروح حق فنانه ثانيه توها راده بسم الله يعني تو العوده الحلوه. شيرين هم نزلت 200,000 بالانستغرام.
1: والله شيرين انا يعني معلش انا ادري ان انت عندك كولكشن حق جمهورك اللي راح شنو ممكن تختارين. اتوقع اخترتي هذه.
0: اخي شيرين كده

0: غرامة أكثر من اللازم؟ ترى 200,000. بس 200,000.
1: بس أنا قمت أدور وشوفها بسوي لها فولو ولا.
0: شيرين أغنيتك ب 48 ساعة تخطت 500,000 استماع بيوتيوب.
1: حيرقعوا حيرقعوا.
0: يعني أكثر من اللي خسرتيهم ب 300,000 ثانية. يعني شيرين راح تقدر ترد أسرع من أي فنانة ثانية. نروح إلى الخليج، فنانة خليجية من الإمارات، عندها صوت، عندها حضور، عندها شخصية، حتى لما تدش على المسرح تحس إن لا هذا مكانها، هذا مكانها. دخولها المسرح مختلف، وتعطي من نفسها بأغانيها، باختياراتها، بإنتاجها لألبوماتها وحتى حفلاتها. آخر حفلة سوتها كانت في دار الأوبرا المصرية، كانت خيالية. المسرح مختلف، صح. الديكور مختلف، الإطلالة خيالية. تبرك تبرك تبرك تبرك. طبعا الأمسية كانت لألحان الملحن دكتور طلال، بس لأعماله، نفس شلون كان حفل راشد الماجد قبل لا يروح الرياض، تذكر؟
1: أي أذكر.
0: صار هالمرة بس بصوت أحلام وبحضور أحلام، كانت ليلة خيالية. يحظهم اللي كان عندهم دعوة لحضور هذا الحفل، لأنه ما كان في حجز. أي. هو بناء على دعوات.
1: شوف أقول لك شغلة، تصريح أحلام حد ذاته كان وايد عجيب، يوم قالت إن هذا من الأماكن اللي أنا وايد أخاف منها، يعني إنه أوقف على الستيج في دار الأوبرا بالنسبة لي هذا تاريخ وشيء وايد كبير. الأحلى إن على إن هذا المكان وايد مهم، ولكن هي أحلام، يعني مثل ما أنت قلت الحفلة كانت ولا غلطة، فشيء وايد جميل. وإذا بيدل بيدل لأن الملكة هي.
0: من الأشياء الحلوة أن قدمت الحفل الإعلامية لجين عمران، وتقول أحلام أن أنا أحب لما لجين تقدمني، أحسها واقفة معاي، خصوصا لما أنا أكون على المسرح أتوتر بالبداية، أكون محاتية، أكون خايفة، بس وجود لجين يحسسني بالأمان، لأن هي حسبة أختي. وعلى فكرة ما يعني عندهم صداقة وايد قوية، صح. من زمان، حتى بواحدة من أغانيها في ألبومها فدوة عيونك اللي نزل في 2021 كانت لوجين بالكليب بواحدة من الأغاني، ويمكن هذا تعبير عن المحبة والصداقة، مشاركة لوجين بالكليب، تقديمها للحفل في دار الأوبرا المصرية. مكان وايد وايد راقي، وايد مختلف، وغنوا فيه عمالقة من قبل على مدى السنوات. نروح حق عدد الفولورز اللي خسرتهم أحلام في إنستغرام. إحنا وايد آسفين أحلام، إحنا وايد آسفين، نحبك وايد، بس يعني 400,000 فولور راحوا. 400,000 بس أحلام، ترى يعني بعد الحفلة أتوقع يقول لها فولورز غطوا على 400,000. بس إحساسك يا أحلام وشعورك لما خسرتي

0: ترى كل فنان يعبر بطريقته يعني. مايل لامون اللي متفائل بالمستقبل، اللي كان مصدوم، اللي قال ولي، اللي قال كلام ثاني. نكمل، وصلنا لآخر اثنين، نروح للبنان مرة ثانية لأن الفنانة هذه خسرت رقم وايد كبير، وهي أكثر فنانة بين كل الفنانين والفنانات العرب خسروا عدد متابعين في انستغرام بعد الحملة اللي سووها علشان يشيلون الأكاونتات اللي مو أكتف أو الفيك.
1: فنانين اللي قبل شوي سولفنا عنهم، اللي خسر 200,000، اللي خسر 300,000، واللي خسر 400,000 وحتى 500,000، بس فنانتنا لا، الرقم يقول 700,000 شخص خسرتهم هذه الفنانة
0: نانسي عجرم. شنو شعورك؟

آخر فنان بسولف عنه هو فنان ونجم كبير جدا من مصر، قوي بحفلاته، قوي بأغانيه، قوي بألبوماته، وقوي باستمراريته ومشواره الاستثنائي اللي كمل فيه، وهو صار له أكثر من 40 سنة بالمجال الفني. خسر 200 ألف فولور، قاعد نتكلم عن

0: مع عبد الله طلوق.
1: حبيته من غير ما اعرف
0: مشوار،
1: ما حبيته من الشاشة.
2: في اي وقت واي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: أحبك مشوار إي على مارينا فان مود.
3: ننتقل إلى الواتساب على 22-20-94 وإجاباتكم على 3 أسئلة في سلة مشوار إلى هذا المساء. 3 أسئلة عبارة عن عقب يوم طويل بعد ما تركب سيارتك، شنو الأغنية اللي تسمعها اللي تعطيك الشعور الحلو، الشعور المطلوب؟
4: وإذا تتذكر أول معاش نزل لك تم إيداع، إيش سويت فيه؟ هل صرفت على شيء تذكره؟ عزمت أحد؟ سافرت سفرة وشريت شغلة كان بخاطرك فيها؟ نبي نعرف المعاش الأول الصار وياك،
3: وشنو أكثر شيء تشتريه مع أن عندك منه وايد بالبيت؟ نبي نعرف كل هالإجابات على هالأسئلة عن طريق الواتساب على 22-20-94. نروح إلى مسج جاينا من مبارك، المسج مع مرفق فيه صورة، الصورة خيال، الصورة من البث المباشر.
4: مبارك قام يتكلم،
3: حلوة الصورة،
4: ايه
3: حلوة
4: برافو
3: بصراحة، خوش كابتشر، راح أسيبها، شكرا مبارك. يقول مساء الخير عبدالله وطلوب وهزار، معاكم صديقكم ومستمعكم المميز لمشوار مبارك. أهلا وسهلا مبارك. يقول عقب يوم طويل أغنية تهديني وتخلي مزاجي رايق، هي أغنية محمد عبدو يا شايل الضبي، خوش أغنية ترى. أول معاش استلمته شريت فيه حق الوالدة ساعة من إحدى الماركات المعينة. أوكي، هذيك ولا هذيك؟ هما ثنتين، حسيت بين الثنتين،
4: بوكس أخضر ولا الأحمر
3: ولا لا؟ هذيك هذيك R ولا O ولا C؟
4: R
3: O
4: أي
3: O هم مو أحمر
4: أي هم صح
3: أي
4: سوى
3: ثلاثتهم
4: كلهم
3: فوق يعني. شو اسمه فوق معاشه وفوق الراتب شلون ما أدري. طبعا من الماركات المعينة، يكفي يوم شنو يكفي يوم عطيتها استانست،
4: الله يحفظها،
3: نزلت دمعتها من الفرحة،
4: الله يحفظها، الله يحفظها،
3: الله يخلي لك الوالدة يا رب مبارك. ووايد حلو إنك تعطي أهم شخص بحياتك هدية بشيء ماله مناسبة، عرفت يعني؟ هو خذ راتب
4: اي
3: قام وعطى والدته هالهدية الحلوة. مشكور وايد مبارك على هالمسج الحلو، يقول يعطيكم العافية يا أصدقائي، قاعد أتابعكم الابليكيشن اليوم.
4: شنو هذا يا مبارك، قاعد تبهرنا كل مرة مكان، بس صراحة خوش مسج، جميل وايد حلو،
3: جميل جدا مبارك. بعد اللي قلته يعني الموضوع ما يحتاج يعني خوش مسج، خوش صورة، وانت عندك أغنية كذي تحبها تتوقع اني ما راح اشغل لك اياها مثلا؟ يا شيخ

0: انا احس مشاوير مبارك طويله لما يسمع محمد عبده.
1: صح.
0: تخيل بيروح الجمعيه مثلا ما يندي الانترو ما خلص, عرفت؟ فتوقع مشاويره وايد طويله يعني مسافات
1: طافتني هذه. تصدق شيء تحتاج اغنيه طويله حق مشوارك.
0: صح.
1: اي مو كذي دقيقه ونص وخالص.
0: نروح حق الواتساب ونستمر. بدر داز لنا الاغنيه اللي احب اسمعها, dont stop until you get enough. هذه جمله بالاغنيه. شو اسمها؟ تدري كم اغنيه فيها الجمله؟ شكرا بدر. عقب بدر, السلام عليكم جميعا مارينا اف ام الرائعين جدا, عبد الله طلوب. اهلا وسهلا.
1: هلا والله.
0: هلا. الاغنيه اللي لازم تكون بسيارتي وقلت بكتب لك, اميمه الخليل. قديمه هذه صح؟ وايد بصراحة تأخذني لمكان ثاني بعيد جدا. تحياتي لكم أخوكم باسم الصالح. باسم الصالح
1: معرسنا
0: الحين وين هو؟ بالسويد؟
1: بالسويد
0: ها؟ أوكي.
1: على ما نظن يعني.
0: المسج اللي بعده عندك؟
1: هروح حق شكل خوش في رقم هذا حبل فلوس. أنا مكتوب السلام عليكم, أنا أول راتب 100 دينار.
0: شنو علاقة عبد؟ صدمتني.
1: شريت بكل الراتب حق بنتي كان عمرها سنتين. الله يحفظها يا رب. وبرنامجكم وايد حلو خالة أسيل. برافو عليك يا خالة القوية هذه.
0: 100 دينار المعاش وهم شارية حي. والله برافو.
1: ايه.
0: يعني شوف هذا
1: الإثار
0: طبعا.
1: الإثار.
0: تدري معاشي 100 دينار؟
1: كان ما قلت لهم أصلا.
0: كان خلص باكر يمكن. المسج اللي بعده جاينا من ذكريات في وايد إيموجيز حلوة. الدخول يقول يا مساء الخير والحب والجمال. شوف الدخول. دخول فرشة حلوة.
1: حلوين.
0: مساء ورد الدنيا كلها. أهدي لعبد الله وعبد المطلب أقوى مذيعين وأقوى برنامج. 3 صفقات. واحد اثنين ثلاثة.
1: الله.
0: لأنكم غير مملين بكل المواضيع اللي تطرحونها بالبرنامج. شكرا ذكريات. هالحكي الحلو. أول راتب استلمته من الفرحة حطيت نصه بيد والدي والنص الثاني بيد والدتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: بنفس اللحظة حسيت اني توهكت.
1: خلص.
0: بس ما رضوا ورجعوا لي الفلوس. وانا شريت ذهب للوالدة وساعة للوالد. والله برافو.
1: برافو. والله صوت صوت حلو ترى هدية شريت كون.
0: تقول على ايامها الذهب رخيص.
1: كان زين ردينا ذاك الايام.
0: اما الاغنية اللي بكل وقت اسمعها وانا بالسيارة مستحيل انزل من السيارة لين ما تنتهي هي القلوب الساهية لنوال. الله يسعدكم دنيا واخرة. شكرا ذكريات. شكرا. على فكرة لو تصعد فوق بالمسجات راح تلقى مسج من فاطمة.
1: اي
0: حلو. وفاطمة احنا ندري شنو اكثر اغنية تحبها واكثر اغنية تطلبها ومن زمان مطالبة هالاغنية. قالت ان هذه الاغنية هي اللي تعطيها الشعور الحلو.
1: منطقي.
0: اي بعد يوم طويل وتعب وكذي فاطمة تشغل بسيارتها هالاغنية.
1: حلوة.
0: اختيار هذا الاختيار الاستثنائي.
1: صدقت فاطمة حتى انا حسيت شي الحين حسيت بسعادة
0: فيها
1: فيها فايبس
0: كل الشعور الحلو. هالاغنية الفيديو كليب مالها اذكر لما كنت قاعد طالعه وانا

0: انا عمري 10 كنت مبهور
1: من شنو؟
0: وايد مبهور انه كذي مسرح ونوال
1: أي.
0: تنزل ورايحه تصعد على الستيج بممر طويل موسيقى فرقه تعزف الفيديو كليب مال هالاغنيه صدق وايد حلو. الشوك جابك طبعا من البوم نوال 2002 كم سنه؟ 24 لا ما صدق

0: نداء نداء إلى سعد العلي، لا تنزل من السيارة، لا تنزل من السيارة، إحنا معاك. على الصوت على أكثر بعد بعد 20 وصل، خلى 25 خليتك. يقول مساء الورد يا أحلى وردتين. الدخول نار. على حسب إذا جوري أوكي. الأغنية اللي لازم أسمعها كل يوم، لا تشتكي وتلوم، حق الرويشت
1: يا ذوي.
0: حطلنا وردتين بس، حلو، بس ثنتين بس. وين الباجي؟ وين خاشهم سعد؟ وين باجي الورد؟ خاش اختيار على فكرة. أغنية صج تعطيك شعور وايد حلو ومريح، وبصوت فنان ما يتكرر، فنان يصنع أغاني تبقى، مو أغنية عابرة، لا لا لا
1: صح.
0: هذه مو أغاني أصلاً، هذه كذي لوحة حلوة مشتغلين عليها بحب وبصوت وايد قوي ومميز، وإحساس ما يشبهه ولا لا مثيل. أبو خالد عبدالله رويشد اللي نساك هالأغنية حق سعد.
1: سعد اسمي عبد المطلب. طلول مو موجود هنا.

0: تخيل نغني احنا
1: راح
0: راح يسكرون
1: اتوقع راح يغيرون
0: راح ينزله من 25 الفوليوم يخليه صفر ادري انا ما
1: يلا البلوتوث بسيارته عندي احساس انه هو تو طالع من الموفي او او او الحين بيروح له
0: بدر
1: اي
0: اظن لان اختار Don't Stop Till You Get Enough لمايكل جاكسون رحت الفيلم
1: طبعا
0: متى
1: رحت صالي سبور
0: صدق
1: اي
0: رحتي الفيلم رحت أول الفيلم كل الناس راحوا الفيلم
1: كلهم
0: أنا ما رحت
1: وصلنا لمرحلة قبل ندشة مرتين ثلاثة
0: لا هو مو يعني
1: هو كذي
0: مو يعني
1: صدقني صدق.
0: يعني
1: إيه لا يعني يعني
0: بس سينما يعني
1: يعني اختارك الفي
0: كم يعني بهذه
1: في اي في
0: شنو يعني أنزل بعد يلا أنزل بعد أوه سعد رد علينا ترى
1: شو يقول سعد الله يسعد
0: الله يسعدكم الله يسعدكم
1: مشوار سعيد يا سعد وانت اختيارك موفق
0: قولي اسمعك بالعداء ما شفته وينه كاهو لأنا بالعربي والله كنت قاعد ادور مايكل بالانجليزي طبعا فيلم مايكل محقق ارقام خيالية يعني مكسر الدنيا بال شباك التذاكر
1: كل واحد يدش ثلاث اربع مرات اكيد يكسر شباك التذاكر
0: صح يعني حتى بأرشيف الأغاني وصل عدد استماعات أغاني مايكل جاكسون لأكثر من 137 مليون استماع رسمي خلال الفترة بين 24 و 34 يعني وقت عرض الفيلم بزيادة على المعدل الاستماع العادي ب 146% وأكثر من ضعف رقم القياسي السابق
1: متخيل شوف قوة تأثير الأفلام شلون ترجع مرة ثانية أنك أنت تيب أرقام وأنا تذكر قبل سولفنا أن أرقام أغانية وصلت بالشاربورد ووصل أرقام عالية وصل لمراكز كبيرة وهي أغاني وايد قديمة الناس بدأت ترد تسمع مرة ثانية
0: حتى واحدة من الأغاني اللي هي بيلي جين صدرت قائمة الأغاني بأكثر الاستماع في بين أغاني أرشيف أو الأغاني اللي من أرشيف مايكل جاكسون وصلت لأكثر من 9 مليون استماع وهم دخلت في بيلبورد هوت 100 بالمركز 38 واللي هو من وقت إصدارها الأول بسنة 83 محافظة الأغنية للأسبوع 26 بوجودها بالقائمة بشكل أسبوعي يعني نتكلم عن بيلبورد هوت 100 قائمة أفضل 100 أغنية المفروض تكون أغاني جديدة بس لا حتى أغنيته اللي من 83 هم موجودة تأثير الفيلم تأثير الناس اللي بتحب مايكل وردت تسمع أغانية أكثر وأكثر بهالفترة
1: مايكل حالة استثنائية حتى بعد كل هالسنين دائما يبهرك وصراحة هو King of the Pop يعني ما في أحد راح يكون نفسه أبدا بدر إذا قاعد تسمعنا حاليا ترى تقدر تطول بعد انت الحين لان صار وقتك واختيار ام جي اختيار موفق وايد
0: تسمح حق مايكل بالصرخه دي تسمح له
1: يس

0: كل اللي رايحين الفيلم مستمتعين وقاعد يذكرون مشاهد.
1: اي اي اي
0: كل ما يسمعون اغنيه حق مايكل يذكرون الله ني كذي صار الا انا. انا لازم اروح له بسرعه قبل لا احد يحرق علي.
1: اقول لك شغله
0: لا تقول عن الفيلم.
1: لا ابو الفيلم اول ما خلص الفيلم لا شعوريا كلنا ها ولا يعني حسيت ان كلنا اوكي ما حد راح ينقد عليك. سويتها مون ووكر.
0: سويتها
1: سويتك ورا طالع
0: وضبطت
1: لين نفش طبعا. لا
0: ترى هي السر فيها ان على جنب يعني لازم يصورونك على جنب مو
1: عشان تخدع فيها المشاهد.
0: بس يعني ما حد راح يقدر يسوي نفسه يعني.
1: اي انا
0: يعني لا مايكل واحد. هو واحد بس يصير بعد مايكل يسيدهم يصير. ما يصير هو قانونيا ما يصير منطقيا ما يصير بس المشوار ممكن يصير.
1: كل شيء يصير في المشوار.
0: ذكريات طلبتها الأغنية وقالت انها من الاغاني اجابه على السؤال ان هي ترتاح لما تسمعها وعاد تسمعها كل يوم. هبة تقول أول ما عاش عطيت حق أمي وأبوي وخواتي علشان يتبارك. وايد ناس ترى من أول راتب يعطون أخوانهم يعطون أمهم وأبوهم وايد شيء حلو. بس أخوة واحدة اللي عطت أمها وأبوها وردوا لها. صار ريسايكل الموضوع. كان شو تسوي تروح تشتري لهم ذهب.
1: كفو
0: يأخذون ذكريات. هذه أغنية مشوارج.

0: مع فضل شاكر الليلة الساعة 9 على مارينا اف ام. انت حاليا بمشوار مع عبد الله وطلوب من 6 ل 8.
1: ترى نورة كاتبة خوش مسج. ها
2: انا اعرف مسج نورة من الترتيب ومن الايموجيز اللي تحطهم
1: في اترك فراغ، اترك مساحة، وهذا دليل إضافي أن آخر جملة كاتبتها بالمسج صجية. أن هي صج تسوي جورنالينج وتكتب وعندها دايري، دليل أن التسطير. في أحد يقدر يسطر بالواتساب؟
2: لا.
1: نورة تقدر. نورة تقدر تقول الأغنية اللي أسمعها وقت ما أكون متضايقة أو تعبانة يمكن خير تامر عاشور، خسرتينا مع السلامة.
2: وشون غناها؟ متى غناها؟
1: مو تامر عاشور، رامي صبري. بس هما لأن بنفس الفئة يغنون بنفس المكان،
2: ربع
1: نفس نفس المساحة. تكملة لمسج نورة عن المعاش، أول مرة نزل معاش تقول بثر رجعي
2: وزعته على أهلي ومقدم سيارة وأوتفت حق الدوام، حاطة 37 مليون نفنوف. هذا أصلا ما كنت أدري الإيموجيز في كذي أصلا،
1: في أزرق ووردي
2: وفلوس فلوس فلوس فلوس فلوس
1: بس طايرة. لاحظ الجنحان اللي على الفلوس، طارت الفلوس
2: في الهواء شاشي.
1: اي، واكثر شيء اشتري فعليا هي الهدايا والنقصات بمناسبه او بدون مناسبه، زائد دفاتر حق الجورنالز اللي دايري. هي تكتب دايري كل يوم تقريبا، كل يوم يعني. طبعا اعتقد انه صدق كل يوم، لان في مره سالناها وقالت
2: استانس على الناس اللي تكتب ترى تدون، احس انها ترجع لها بعد سنين تشوف انه والله شنو حياتي كانت فيها اكشن وانا ما ادري،
1: وبعدين ترجع حق مكانه ويصير فيك انا من صدق تضايقت على هالموضوع، الحمد لله انا مكان وايد احسن، اخ انا من صدق كنت مرافج هذا الشخص ما كان عندي سالفه للامانه، انا مكان وايد احسن الحمد لله، طالع اللي قبل ويصير فيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نورة اغنيتك اللي تحسستك بشعور حلو وصلت، بس ما يغنيها تامر عاشور، يغنيها رامي صبري.
2: كتبيها بالدفتر الحين.
1: دونيها دونيها، حطي نجمة يمها، ستيكر ممكن إذا عندك، ترى في ناس يحطون شيء ستيكرز وأشياء. أحس نورة شيء الجورنال مالها مرتب أكثر من يومي يمكن.

0: الحلو بالواتساب شنو؟ انه يدزون مسج تقراه تعلق يردون عليك بعد
1: تشات يا
0: سيدي. احنا اكتب مع بعض، هذا شيء وايد حلو. نوره تقول كنت قاعده اكلم راعي المطعم وانا اكتب المسج عشان كذي ضيعت.
1: شنو طالب نوره؟
0: خلت رامي صبري تامر عاشور، معناته الاوردر جدا لذيذ.
1: اي
0: اي
1: مو هلبي
0: ابدا،
1: مو هلبي
0: مبين لان اي وحط هذا، بس هذه الصلصه اللي حسيت اخر شيء يطلع شنو، هي طالبه شيء مو اكل حتى ماتشا يمكن
1: مثلا، ممكن ممكن
0: كل شيء ممكن. نروح حق مسجاتكم على الواتساب على 22 20 94 ونوصل الى المسج الاطول لهذا المساء. المسج جاي من احمد الصجي، يقول انا احمد الصجي الدخول قوي وندري هذا شنو، احنا ندري هذا احمد الانتراوي
1: صحيح
0: اللي باركنا له فوز انتر ميلان في الدوري الايطالي سيريا ا. انا ناطر اللحظه اللي كنت اقول فيها سيريا
1: ا، يعني خنيال ان اسبانيول
0: لان مو سيريا اي
1: صح.
0: ايطاليا ليش قلت اسبانيول؟
1: لان احنا الطليان ربع،
0: هم جيران ايطاليا واسبانيا. بس ايطاليا احسن ولا اسبانيا؟
1: يعني ما اقدر اقول
0: بالمنتخبات،
1: منتخبات اثنين تاريخ صراحه،
0: بس ايطاليا اقوى
1: يعني
0: تاريخيا اقوى.
1: واسبانيا جايه بالطريق.
0: اسبانيا وين ما كل 2010، انا اشجعهم بس يعني يكون واقعي.
1: الوعد قدام
0: كاس عالم واحد، شنو
1: في كاس عالم ثاني الحين جايه
0: بالطريق، يعوضون ممكن. برشلونه ولا مدريد؟
1: نسيت اقول لك شيء.
0: نسيت اقول لك شيء، احنا ترى مشوار من فلنتي.
1: ايطاليا ما تاهلوا حق كاس العالم الحين.
0: بس تاريخ
1: تاريخ العربي، تاريخ ايطاليا،
0: ريال مدريد تاريخ، عرفت كله كذي قادسيه تاريخ
1: صحيح
0: والله كلهم تاريخ. نكمل المسج. احمد مبروك الفوز، يقول شكرا على تهنئتك تهنئتكم بفوز الانتر، صار نعم. واجب اني اشارك وتحطون اسمي نجمه لان انا من اقدم المستمعين. هو شنو مسوي؟ يقول انا ما شاركت وايد، فانا معامل الموضوع انه بودكاست، ابي اختصر اجابات كل الاسبوع اللي طاف.
1: والله برافو عليك،
0: اختصر الموضوع احمد،
1: جاوب على كل شيء.
0: من الاشياء اللي اشتريها وصلنا لليوم
1: اي اشول الحمد لله.
0: الاشياء اللي اشتريها ومتوفره عندي هي العطور، انا مسرف بالعطور مش للاسف.
1: اي
0: انا وجهي يغمز
1: اي.
0: ما ادري ليش
1: اشارك انا في هالشيء.
0: اول معاش للامانه اعطيت اكثر من نصه واحد من اخواني وزاده علشان يشتري لي سياره سبورت. اقعد خوش اخو هذا،
1: لحظه يا احمد،
0: تعطيه فلوس يزيدك ويشتري لك سياره سبورت؟
1: كم معاشك احمد ما شاء الله؟
0: لا هو اكيد يعني مو
1: صح
0: لا يعني يمكن
1: فكرت يعني صوت عالي.
0: ترى مو كل سبورت الماني
1: ايه او ايطالي،
0: في ياباني
1: صحيح، في امريكي
0: ما ندري، في امريكي
1: صحيح،
0: ومو كله جديد،
1: ممكن ممكن
0: مستعمل. انا عرفت السياره
1: ايه
0: صوتها عالي
1: عالي،
0: الحين ما يقدر يسوقها اصلا.
1: مخالفه على طول.
0: طبعا واحسن خلي يصير مخالفه لان ازعاج للاخرين بصراحه، بس اغنيته ما فيها ازعاج. الاغنيه اللي بالنسبه له بعد تعب ويوم طويل يرجع لها ويسمعها هي على فكرة لأنغام.
1: أحب الأغنية وايد، أحب الأغنية،
0: أنا أحب ألبومات أنغام عمري معك واللي سبتها، لأنهم ألبومات مصرية بس فيهم أغنية أو أغنيتين خليجية، وايد الفكرة كانت حلوة، كان زين تكررها الحين. هذه نزلت ب 2003، خوش اختيار أحمد.

0: مساحة خاصة واستثنائية بس حق الموجودين في أبليكيشن أنغامي وقاعد يتابعوننا صوت وصورة، يقدرون يطلبون أغاني يحبونها.
1: أول شيء وايد ثانكيو أنكم قاعد تشوفونا حاليا، واختياراتكم عجيبة وجميلة، وأي شيء تبونه أكيد في مشوارنا وياكم أصلا.
0: الاختيار الأول جاي من الفنان اللي عنده ساعتين اليوم، على فكرة ساعتين من 9 ل 11 من أغاني فضل شاكر على مارينا اف ام. الاختيار جاي على أغنية صحاك الشو، أتوقع خش كذي تيزر قبل لا تبتدي

0: ترى اللي بنغامي غير ذوق مختلف، من فضل شاكر صحاك الشو إلى أغنية من أخطبوط العود عبادي الجوهر اسمها الجرح أرحم، أغنية مكبلها طويلة فيها مزاج وفيها سلطنة. اللي بس موجودين بنغامي يقدرون يطلبون الأغاني هذه، ترى
1: يعني الموضوع وايد سهل وبسيط، بس عليك تكتب الكومنت واحنا قاعد نشوف مسجاتكم وعلى طول نشغل اغانيكم. ومثل ما قال عبد الله والله قاعد تودونا لجانب ثاني، اسمع الكمان ايش قاعد يقول هني.

0: من الست للثمان وصلنا إلى الختام في مشوار اليوم، بس الاختيار الأخير على فكرة هم من اختيار الناس في أنغامي. اختاروا أغنية آدم الجديدة بدونك أو بدونك، نفس ما هو يقولها. ما أدري ليش يقولها كذي، ما أدري، هو حب يلحنها بشكل ثاني، يغنيها يعني
1: عشان تعلق.
0: أنا معكم عبد الله البكور
1: وأنا عبد المطلب نذر.
0: الإعداد دائما عند هزار وحسين غملوش بالإخراج التلفزيوني. نلتقي دائما المشوار على مارينا FM 94 باكر الساعة 6. باي باي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ترك

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: وش رايك صح؟
1: انت على الرقم الصح.
2: مارينا تشبهك.
1: جو 94
0: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
1: مارينا.
2: نبتدي بأول أغنية من 120 دقيقة على مارينا FM. كلهم فضل شاكر.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا.
4: اوكي
1: مع بداية الساعة 11 نبدأ معاكم

قلبي زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.